0: Listen.
1: Listen.

0: الله يلي.
1: وإذا تسلمي كفكم عن مقاعد.

Yeah.

Leopold.

ليلى يا ربي من بيك اجعلني

0: This is in dying.
1: Then I shall be in the air.

ってるわ。

0: ولا عفل غيوانه هنا
1: غيوان الذي هو نشبع
0: لا نهون لا نزرع في القيوان
1: غيوان الذي هو نشبع
0: لا نهون لا نزرع في القيوان لا نهون لا

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: وبلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي حنا اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

بخمسة عرجنا بها الفضل للمتقدم. أوصى بها عند العروج مؤكدا ففيها ينال العبد.

ساعة وصلت إلى المحبوب كبر وعظم لربي إله العرش.

وزدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أن أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة فإن تكن الوسيلة لي أجاب. وما للمسلمين سوى

زدت قدرا وحين مدحتك اجتزت السحابة. سألت الله في أبنائي ديني فإن تكن الوسيلة لإجابة. ما للمسلمين سوى

عشان بكى بالسهم نصيب رمي جحدتها قسمت السهم في كبدي

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم صلاح أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق تستقيم وللنفس من خيرها في خير عافية النفس والنفس من

داريته اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم.

فيها وساقى سمم من رغدة العدم رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من فاضل وانتقم فارطه لأجله.

تخفي كل موكية كل موكية وإن بدا لك منها حسن مبتسم مناخ أمريكا للأخلاق مرجعه فقوم الناس بالأخلاق.

عز شفاعتي لم أسأل سواه لم أسأل سواه. من تقدم الوتر

ومن يفز بحبل بحبل الله يأتمم. جيت السماوات أو ما فوقهن بهم على منورة دارية اللجم مشيئة الخالق الباري وصنعته وقدرة الله فوق الشك والتهم. حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسر.

هبت شعوب من منيتها وساقت أمم من رغدة العدم. رأي قضاءك فينا رأي حكمة رأي حكمة أكرم بوجهك من قاض ومنتقم فارطه لأجلي.

0: اسمو احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عم دراسي حنا اش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها مشديتها وبلا رشوه، وهذاك راهو شدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

Chadwick!

0: ولي حس يكون تيران زحد وزينين ملزين
1: سكت
0: حس يكون تيران حسد وزينين ملزين
2: حسك وانت لا الحسد زينين ملزين
0: الزين اللي ما هو وحده هو زين الزين.

عليك بالسماد أولك في الرجوة تدنى.

0: اللي جات برا وحكات وغنات.
1: لا ولا لا جات برا
0: وحكات
1: وغنات
0: غنات معاك مرة ما تقبل تاتي.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرة شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

اجبرنا حد برد من يكرم بنيته لا قط اجبرنا حد برد.

صديق فإن القول مقالة هلامي، فإن القول

0: 人。
1: Mama
0: girl!

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

تغدرني الأحلام وأني أراكم تغدرني الأحلام بأني أراكم الأحلام وأني أراكم ويا ليت أحلام المنام يطير.

عادةً لما حكم عادةً عادةً واني بكم حتى المنازل نمازل.

تكون حقا تكون حتى المنى منى تكون حقا تكون حتى المنى وإلا فقد عشنا بها زمن فقدر إن تكون حقا تكون أحسن المنى يا منى تكون حقا تكون أحسن

زارت من النار تعدي كما كيف من حزن وتكاري وحكي كما كيف

كما كيد من حزين كما كيد من حزين تذكرني وسارى زمن الصبا حتى شوي جلي زمن الصبا حتى شوي جلي وجوت الساري طيب جلي وجوت الساري

النبي كان دارك من حجم التجراح، كان دارك من حجم التجراح، شفت فيا عتمة قريب استصراح، شفت فيا عتمة قريب استصراح، شفت فيا عتمة قريب استصراح، شفت فيا عتمة قريب استصراح.

يا زياد الحاني يا زياد الصبي يا بيكم أبا.

وكما يجت بآدم وأحزاني وكما يجت بآدم وأحزاني وكما يجت بآدم وأحزاني.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصد التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026 مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: حديث المجلس العلمي.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحق سبحانه وتعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. فهذان دليلان من الكتاب والسنة يوضحان بما لا يدع مجالا للشك أن الإيمان المقرون بالعمل الصالح هو الذي ينبغي التحلي به وعدم التخلي عنه، علما أن التحلي به ليس سهلا، فطريق الإيمان ليست مفروشة بالورود، فهي ملأى بالمعيقات المانعة له من أن تخالط بشاشته القلوب. ولذلك كان لا بد من التواصي بالحق والتواصي بالصبر بين أهل الإيمان حتى يحصل الوقر في القلوب.

0: مستاقا لقوله صلى الله عليه وسلم: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وذلك في تساوق تام مع منهج أهل السنة والجماعة الذي يعتبر العمل شرط كمال في الإيمان وليس شرطا منه أو قسما له، بحيث يكفر من ترك الإيمان بلا عمل كما تدعي بعض الفرق والمذاهب المتشددة. وهذا ما جاءت به خطة تسديد التبليغ لإرساء مقومات الحياة الطيبة الداعية إلى سلوك سبل الإيمان المقرون بالعمل الصالح اهتداء واقتداء، اهتداء بآي التنزيل واقتداء برسول رب العالمين الذي قال عنه عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس، فكنت ممن انجفل، فسمعته يقول: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فهذه أربع خصال قد لا يجابهها إلا من امتلأ قلبه إيمانا، وهي التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة المنورة أول مقدمه إليها، رافعا بها عقيرته حتى يسمعها الشاهد ويبلغها الغائب، وهي وسيلة ناجعة لتبليغ المعاني الإيمانية وإيصالها إلى شغاف قلوب المؤمنين. وهذه الخصال الأربع أحد أسباب دخول الجنة دار المؤمنين، أولها إفشاء السلام الذي جعله صلى الله عليه وسلم دليل الحب بين الناس، فقال: ألا أدلكم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ثانيهما إطعام الطعام، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثالثهما صلة الأرحام، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري. فهذه أمور ثلاثة تحقق التعاون والمحبة بين الناس، وهي إكرام الضيف وصلة الرحم والكلمة الطيبة. وقد ربط الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأمور بالإيمان، فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقطع رحمه، وصلة الرحم علامة على الإيمان. رابعا قيام الليل، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. وعليه فالنفس الإنسانية تحتاج دوما إلى مراهم علاجية تداوي عللها وأسقامها، وهذا الأمر النبوي متضمن لعلاج فعال لأمراض النفوس والقلوب، فلنضعه نصب أعيننا آناء الليل وأطراف النهار، نتحلى بما جاء به من فضائل ونتخلى عما كان عليه من رذائل، مسترشدين بقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر وأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الهضول المدلول يكون مدحر صول النقل الكل والهضول مدلول والكل ليه والهضول الناس يلا تم على الحال على مدحر صول وصل

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
4: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمين.

0: إخراج وديع أزلقال.
1: طابت أوقاتكم بكل المنى مستمعي الأفاضل، ودامت لكم مسرة الإصغاء اللامتناهي لسر هذا الكون وكنه هذا الوجود، وأنتم تتناغون مع أنوار خالقه ومبدعه. وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم هذا الجلال والجمال.

بعد الله أكبر تأتي الشهادتان. الله أكبر هي المدخل لهما، لكنهما لا يختصران، إنها تمهد لهما فقط. فالشهادتان غير قابلتين للاختصار وغير خاضعتين للتجريد، إنهما محصنتان من ذلك. الله أكبر لا توضح المعنى العالي للتوحيد، لكنها تفتح الباب له حتما. الله أكبر من تلك الدولة أو من ذلك الطاغوت، الله أكبر من شهواتنا كأفراد ومن شهوات الآخرين، إنه أكبر من قوة الشر ومن أشياء أخرى كثيرة. لكن كونه أكبر عز وجل وتعالى عن أي تشبيه ومقارنة لا ينفي حقيقة وجود أشياء أخرى في هذا الكون. علينا أن نتعامل معها مع وضع حقيقة أن الله أكبر نصب أعيننا. هذا التعامل مع حقائق الأشياء ينظم بقانون، وتلك الشهادة الأولى، شهادة أن لا إله إلا الله، التي هي صلب التوحيد وصلب التجربة الإبراهيمية. لا إله إلا الله كانت هناك في تلك الليلة يوم وجه إبراهيم وجه الإنسانية للذي فطرها. لا إله إلا الله كانت هناك يوم حطم الأوثان مرة بالمعول الحقيقي وأخرى بمعول التساؤل، وتركها في الحالتين جذاذا. لا إله إلا الله كانت هناك يوم أعلن براءته مما يعبده قومه، ومن ثم يوم أعلن براءته من مجتمعه وقومه. في البراءة الأولى أسس العبادة الجديدة، عبادة لا إله إلا الله، وفي البراءة الثانية أسس المجتمع الجديد، مجتمعا قوامه العبودية والتوحيد الخالص. كانت لا إله إلا الله هناك في كل خطوة في الرحلة الإبراهيمية، وكانت بالتأكيد يوم وضع ذلك الحجر الأساس للحضارة المختلفة، حضارة لا إله إلا الله.

والعلاقة بين الشهادتين هي مثل العلاقة بين السبب والنتيجة وبين الجذر والثمرة، لكن الشهادة الأولى لم تحقق ذاتها تماما على يد إبراهيم، وإنما لم تكتمل إلا على يد الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام، وكان اكتمالها في التوحيد الخالص الذي لم يتحقق إلا مع مجيء رسول الإسلام إيذانا بختم النبوة والرسالة. لذلك فإن الشهادة الأولى صارت تحتاج أن تثبت ذلك وتسجله، صارت لا تكتمل إلا بالشهادة الأخرى، وكلتاهما صارت تقدم رؤية واضحة متحدة. امتزجت الشهادتان لتقدم رؤية واحدة، بالضبط كما تقدم عينان في رأس واحد رؤية واحدة، رغم أنهما عينان وليستا عينا واحدة. شهادتان مثل معادلتين نحتاجهما لفهم علاقتنا بالأشياء من حولنا ولتنظيمها. صوت صارخ في البرية يؤذن في الناس أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسوله. عبر القرون والقارات الصوت صار أكثر وضوحا، لم يعد هائلا.

يحذر الناس من أن الله أكبر مما يتصورون أو مما يعتقدون، كما كان الصوت الصارخ الملتحم بالله أكبر أول مرة، الآن صار الصوت يمتلك رؤية، الآن صار الصوت مجسما بأبعاد متعددة. إنه لا يحذر الناس بل يدلهم على طريق واضح، صوت صارخ في البرية يقول أهم ما يمكن أن يقوله صوت إنسان، يقول الحقيقة الوحيدة غير القابلة للأفول. والجمل الثلاث الأولى في نص الأذان تمتلك تماسكا وتسلسلا منطقيا، إنها تبدأ بأن الله أكبر، ويعني ذلك أن هناك أشياء كبيرة في حياتنا ومهمة وأخرى أصغر وأقل أهمية، يعني ذلك أن هناك أولويات وتراتبا بين الأمور التي تواجهنا ونواجهها في الحياة، وأن قمة التسلسل يجب أن تكون محسومة دوما مهما كان ومهما حدث، فالله سيظل أكبر. الشهادتان لاحقا تنظم الأمر أكثر، فترتيب الأولويات سيكون في خلل إذا بدأنا بالخضوع لأمر من هذه الأمور الأخرى التي يجب أن لا يكون ترتيبها على القمة، لأن القمة محجوزة سلفا وحصريا لمن هو خارج التقويم والقياس سبحانه وتعالى عن أي تشبيه. معيار خضوعنا وعدم خضوعنا يتحدث عبر الشهادة الثانية التي هي الجملة الثالثة في الأذان، التي تربط حلقات المسبحة بعضها ببعض وتجعل لها القوام والتماسك، تنقلها من عالم الأفكار المجردة إلى أرض الواقع، إلى عالم التجربة الإنسانية، إلى واقع الحياة الإنسانية.

لكن هذه الجمل الثلاثة كلها على أهميتها ليست سوى مدخل افتتاحي للمقصد من الأذان كله، النداء لإقامة الصلاة. على آذاننا تراكم الكلس والصدأ، أم على عقولنا، أم على أبصارنا، أم تراه على قلوبنا، أم أن الكلس والصدأ قد تراكم على كل ذلك دفعة واحدة وجعلنا لا ننتبه لهذه الكلمة حي على الصلاة. تمر على آذاننا على كل ما نحن عليه فلا نجد فيها غير دعوة لأداء الصلاة، ولا ننتبه إلى أنها أولا دعوة للحياة.

حي أخذناها دوما على المعنى المباشر الإقبال، ولم ننتبه إلى أن هذا المعنى قد اشتق أصلا من فعل الحياة الذي سينبثق منه الإقبال الذي وقفنا عنده. إنها دعوة للحياة، ولكن ليس لما تعودناه من حياة، ليس لذلك النمط العادي العابر من محض حياة بيولوجية دنيا، بل لحياة من نوعية أعلى، حياة حقيقية، أو بعبارة أخرى حياة نؤمن نحن أنها هي الحياة الحقيقية، ونؤمن أن محك ما هو حقيقي وغير حقيقي هو هذا القرآن الكريم الذي يحسم وحده الحقيقة والزيف. والحياة لغة ضد الموت، فبعض الأشياء لا تفسر إلا بضدها. لكن هل نعرف حقا ما هو الموت وكنهه لكي نعرف الحياة أنها ضد الموت؟ إن هذا لا يوضح حقا جوهر الحياة، إنه يصفها فقط، يرسم صورة خارجية لها. لكي نفهمها ربما نحتاج إلى صورة شعاعية. في 5 مواضع في القرآن الكريم تأتي لفظة الحياة وبعض مشتقاتها بكل تجاوز للوصف والتوصيف إلى الجوهر. 5 مواضع نفهم منها ماذا تعني الحياة حقا، وربما نستطيع أن نعرف بعدها إن كنا أحياء حقا أم أننا نتظاهر فقط بذلك. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، سورة البقرة. الحياة إذن ليست حالة تنتج من عدم الموت، إنها حالة نكونها وتكوننا، كما الأرض مع الماء، عبر الإثمار، عبر الإنتاج، عبر تقديم ما هو مفيد ومثمر لكل من يتعلق به الأمر. الحياة هي ألا تكون أرضا بورا، بل أن تتحدى الجذب لتقتنص الخصب، أن تثبت أن بإمكانك أن تستخرج من أعماقك ما يستحق أن يظهر على السطح، أن تتفاعل لتنتج في نهاية التفاعل شيئا يجعل الحياة أفضل. ليست الحياة قرآنيا أن تكون وظائفك البيولوجية على أتم وجه، بل أن توظف نفسك فيما خلقت من أجله، أن تعمل على تشكيل العالم بشكل أفضل وأفضل دوما، أن تثمر، أن تنتج، أن تكون جزءا من أرض أفضل، ولو بأن تكون سمادا عضويا لحصاد قادم. هذه هي الحياة إذن، الحياة غير الدنيا. ولكن ما علاقة هذا بالصلاة؟ بالصلاة التي تعودناها لا علاقة طبعا، بصلاة إسقاط الفرد والصلاة كيفما كان، صلاة الهرب من عقوبة ترك الصلاة. لا علاقة لهذا النوع من الصلاة بالحياة، بحي على الصلاة. أما الصلاة الأخرى، الصلاة كما يجب أن تكون تشييدا للإنسان وللمجتمع، فهي ترتبط مباشرة بمعنى الحياة بالذات بالإحياء.

تؤدي الصلاة كما يجب أن تكون مع الإنسان المجتمع، الدور ذاته الذي يقوم به الماء مع الأرض. هذا الماء النازل من السماء يتفاعل مع الأرض ليحييها، يجعلها منتجة مثمرة. والصلاة بإمكانها أن تفعل الشيء ذاته عندما تختزن في داخلها رؤية الحياة، عندما تتجسم في كلماتها وحركاتها، فإنها بإمكانها أن تتفاعل مع جثة هامدة تتنفس، نعم، ولكنها ميتة عملية، تنفخ فيها الحياة، تبث فيها الحيوية لتحولها إلى إنسان فاعل يقوم بدوره على هذه الأرض. الماء، الصلاة، والحياة. حي على الصلاة. لست حيا بالصلاة، عبر الصلاة، بل إنك حي على الصلاة، لأنها سترتقي بك خطوة تلو أخرى إلى الأعلى، ستكون هي منصتك للارتقاء، ستكون حيا على الصلاة. صوت صارخ في البرية يصرخ بأنك ألا تترك فرصة الحياة تفلت من يديك، يحذرك من الانغماس في موتك اليومي، ينبهك إلى أن الحياة قد تتسلل، قد تهرب إذا أصررت على الاستمرار بتلك الحياة الدنيا التي هي مجرد موت بقناع زائف للحياة. لكن الأمر لا ينتهي هنا عند الدعوة إلى الحياة من خلال الصلاة، بل هناك خطوة أخرى تؤكد ذلك المفهوم للحياة وتؤكد ذلك الدور للصلاة. إنها حي على الفلاح.

بطريقة شديدة الوضوح، استبدال كلمة الفلاح بالصلاة يعني أن العلاقة بين الصلاة والفلاح هي علاقة مساواة تامة. تعودنا طبعا أن الفلاح يعني الفوز بالنسبة إلى الفهم المباشر ذي البعد الواحد، فإن ذلك سيفسر فورا بأن أداء الصلاة سيؤدي إلى الفوز، بما أنه ينجي من النار ويدخل الجنة.

الجنة، وهذا الفهم سيظل موجودا، لكن تصور أنه البعد الوحيد هو تصور قاصر لمعنى الصلاة ولمعنى الفلاح ولعلاقة التساوي بينهما. لفظة الفلاح مشتقة أصلا من الفعل فلح، والذي يعني شق الأرض وقطعها، والذي تشتق منه أيضا كلمة الفلاحة والفلاح كما هو واضح. المعنى الذي يقف عند الفوز يكون قد قطع شوط الفلاحة إلى آخره، وتجاوز شق الأرض إلى الحصول على الثمرة إلى الحصاد، لكنه يظل يحتوي الفعل الأصلي للمفردة، يظل منضويا تحت المعنى الأصلي لفلح ولتجلياته. ما معنى هذا بالضبط؟ وما معنى هنا تحديدا؟ وما مغزى علاقته بالصلاة؟ وما علاقته قبلها بالحياة؟ المعاني متقابلة ومتوازية. فإحياء الأرض المثل القرآني عن معنى الحياة ارتبط بشكل مباشر بالأرض، وهي تقوم من مواتها وبورها وتتقدم إلى الخصب والعطاء والإثمار. مع حي على الفلاح الحياة تأخذ إلى أفق جديد من المعنى نفسه، إحياء الأرض. في الجملة الأولى الماء ينزل ليحيي الأرض تتفاعل معه لتقدم ثمرتها، وفي الجملة الثانية هناك عامل آخر يدخل، فليس كل الثمار تخرج بمجرد تفاعل الأرض مع الماء، هناك ثمار تتطلب عملية شق للأرض، قطعها، تسميدها، تتطلب جهدا، ولا بد أن يكون إنسانيا ليصل إلى الثمرة. فالفلاحة هي هنا بذل ذلك الجهد الإنساني للوصول إلى ثمرة أكثر تعقيدا، للوصول إلى حياة بمقاييس وقيم أعلى. وهذا هو أيضا المفهوم الأعلى لإقامة الصلاة، أن تبذل المزيد من الجهد للوصول إلى أداء دورك في هذه الحياة، الفلاح. هنا هو دورك الحقيقي في هذه الأرض، أن تقطعها وتحرثها وتضع البذرة فيها، تسقيها بشرايينك من أجل أن تتركها بحال أفضل مما وجدتها عليه.

الصلاة الفلاح، ثنائية الترادف والتكامل والتساوي والتفاعل، أكثر من مجرد كلمتين تستعملان لحثك على التوجه لأداء الصلاة. إنهما كلمتان تعلمانك جوهر هذه الحياة عبر الدعوة إلى الحياة الحقيقية وإلى إنجازها، إلى تشييدها. إنهما كلمتان تذكرانك بأن الفوز الحقيقي في الآخرة لا يمكن أن يكون منفصلا عن تشييد حياة ليست دنيا على هذه الأرض. إنهما كلمتان تذكرانك أن الحياة هي شيء آخر غير مظاهرها العابرة، وأن عملية الإحياء عملية متواصلة ومستمرة، وأنها تحتاج إلى تدريب مستمر 5 مرات في اليوم الواحد. صوت صارخ في البرية يقول لك إن الإحياء دربه يبدأ من تلك الصلاة الشامخة. صوت صارخ في البرية يقول لأمة دفنت نفسها في الأرض الموات أن الإحياء ممكن، وأنه يبدأ من الاستجابة لتلك الدعوة. الناس نيام، فإذا ماتوا انتبهوا. يحتوي الأذان إضافة واحدة تخص صلاة الفجر تحديدا، وتستحق الوقوف لأنها إضافة تضيف معنى إلى سائر الأذان. إنها الصلاة خير من النوم. للوهلة الأولى سيبدو الأمر يخص النائمين فقط، النائمين بالمعنى المباشر. إنه يهزهم بشدة لينبههم من ذلك النوم البيولوجي، لكن كل تلك المعاني متعددة الأبعاد المنبثقة من كل لفظ من ألفاظ الأذان سيقود إلى وجود معنى عميق أيضا كامن في تلك العبارة التي تخص صلاة الفجر. ونشدد على أن المعنى الكامن لا يلغي المعنى المباشر بل يقويه. هل النوم هو نوم بيولوجي فقط؟ أم إنه قد يكون غير ذلك؟ وما هو النوم حقا في جوهره غير إيقاف جميع العمليات الإرادية في الجسم ووظائف الأعضاء، والاستمرار في العمليات اللا إرادية مثل التنفس والهضم وما سوى ذلك؟ لكن أليس هذا يحدث أيضا مع بعض الإضافات هنا وهناك عند الكثيرين، أن تستلب إرادتهم ويكفون عن أداء ما هو إرادي حقا على الأقل دون أن تكون له وظيفته الأصلية حقا، حتى لو كانت عيونهم مفتوحة على اتساعها، حتى لو كانوا يروحون ويجيئون طوال الوقت، لكنهم لا يفعلون شيئا حقا. إنهم نيام تقودهم غريزة القطيع الماضي إلى هاويته أو مقصلته، استلبت كل إرادتهم وصاروا كالمنومين كالنيام تماما. شعوب بأسرها، أمم بأكملها تغط في نوم كهذا، نوم وسبات تاريخيين دون أن تشعر بهذا، كالنائم الذي لا يشعر بشخيره، يستيقظ في هدوء لا يعرف شيئا عن الضجة التي كان يحدثها، ولن يصدق ما تقوله له زوجته وأولاده عن ذلك. والصلاة خير من النوم لأنها رديف الحياة في هذه الحالة، رديف التفاعل، رديف النهوض من النوم أو النهضة من السبات أو كل ما هو ضد القعود، السكون، النوم، الموت. صوت صارخ في البرية فجرا أن الصلاة خير من النوم، مهما تطاول النوم، مهما كان قديما ومحصنا بقدمه. صوت صارخ في البرية لعل الفجر يقدح زناد شرارة نهوض ما.

0: لماذا هي إذن في أذان الفجر تحديدا وليس في كل أوقات الصلاة، ما دام النوم ليس بالضرورة نوم الليل بل هو الآخر بمعناه الواقع؟ ربما لأن الفجر برمزيته التي تشير إلى بداية الأشياء وبدء انبثاقها وتفجرها يمكن أن يكون الأنسب لكي تنفض الموت من حياتك وتبدأ من جديد، ربما لأن الفجر بكل ما يمثله من ولادة جديدة فرصة لك لكي تولد من نومك، من موتك اليومي الذي ربما دام حياتك كلها. في كل لحظة في هذا العالم هناك فجر ما يولد، وفي كل لحظة تستطيع أن تبتكر فجرك، أن تولد من جديد من رحم نومك. في كل لحظة من حياتك هناك فجر ما يولد في هذه الأرض، وهناك الصلاة خير من النوم. وكل صلاة فجر وأنتم مستمعي الأفاضل بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل تتواصل لحضراتكم هذه البرامج. صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحاً. نغمة. في خدمتكم تنشيطاً إذاعياً، أنا أحمد عهدي ومشرفاً على البرمجة والإنتاج أنا الهاشمي. ومن وراء القمطري الفني لإطفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيم أبيدار.

مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أجواء وطنية مفعمة بمشاعر الفخر والاعتزاز يتجدد لقاؤنا بكم عبر هذه الحلقة التي سنخصصها للاحتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الملوك المنعمين.

فأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، في حلقة جديدة نخصصها لمناسبة وطنية عزيزة على قلوب جميع المغاربة، إنها الذكرى 27 لعيد العرش المجيد التي تتجدد فيها مشاعر الوفاء والاعتزاز بالعرش العلوي المجيد، ونستحضر من خلالها ما تحقق لوطننا من منجزات وما يرسمه المستقبل من آفاق واعدة.

في رحاب أفراح عيد العرش المجيد، حيث يلتقي التاريخ بالمجد وتتجدد أواصر الوفاء بين العرش والشعب. نرافقكم مستمعين الأعزاء في هذه الحلقة الخاصة التي نسلط فيها الضوء على أبرز المضامين والرسائل التي تحملها هذه المناسبة الوطنية الغالية وما ترمز إليه من قيم الوحدة والاستقرار والتنمية.

حيثما كنتم وأينما وجدتم. تحية طيبة لكم منا مستمعين الأوفياء، يسعدنا أن نلتقي بكم في هذه الحلقة الخاصة التي تأتي متزامنة مع احتفالات المملكة المغربية بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين. نعم، هي مناسبة وطنية مجيدة نستحضر فيها مسيرة وطن، ونقف عند أهم محطات البناء والإصلاح، ونقرأ في دلالات الخطاب الملكي السامي وما يحمله من رؤى وتوجيهات للمستقبل.

في هذه الحلقة مستمعتنا مستمعين ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة، والذي سنقدمه في حلة وطنية بهية، سنقف بمشيئة الرحمن عند أبرز مضامين الخطاب الملكي السامي ونقرأ أهم رسائله وتوجيهاته، ونستجلي ما يحمله من رؤى استراتيجية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وتؤكد أن المغرب يواصل بثقة وعزيمة مسيرته نحو مزيد من التقدم والازدهار. فأهلا وسهلا بكم، راجين لكم طيب المتابعة.

والشعب المغربي يحتفل بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. نؤكد أن عيد العرش المجيد ليس مجرد ذكرى وطنية تتكرر كل عام، بل هو موعد متجدد لاستحضار مسيرة أمة وتجديد قيم الوفاء والالتحام بين العرش والشعب، والوقوف عندما تحقق للمملكة من مكاسب ومنجزات. ومن هذا الأفق الوطني تأتي حلقتنا اليوم لتقارب بعضا من مضامين هذه المناسبة المجيدة وما تحمله من دلالات سياسية وتنموية ووطنية. إذن عيد العرش المجيد ليس مجرد مناسبة وطنية عابرة، بل هو محطة نستحضر فيها مسيرة وطن اختار بثبات طريق البناء والتنمية، واستطاع بقيادة جلالة الملك أن يرسخ دعائم الأمن والاستقرار ويواصل إنجاز الأوراش الكبرى ويعزز مكانته بين الأمم. ولذلك يحق أن نقول ضمن هذه الحلقة التي من خلالها سنركز على مضامين عيد العرش المجيد، نستحضر ونقول بشرى لنا.

نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لهذا الخاص ضمن برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة، وطبعا المناسبة الحدث وهو الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ولأن مناسبة عيد العرش المجيد فرصة للشعراء لتفتيق عبقرية نظمهم وجمالية يواقيت قوافيهم، فقد نظم الشاعر محمد بن داحة قصيدة بعث بها للبرنامج يقول في بعض أبياتها: ترب المغارب عن أمجادها سأل، والعز فيها مقام طاول الكحل، شاد الأوائل فيها مجد مفخرة، تضيء نورا وتكسو أرضنا حللا، لما تولى مليك المجد سادسنا أتى بحمل الهدى والحق ما ثقلا، يرى الملوكية العظمى له قدرا، أمانة العدل لا بغيا ولا دجلا، تروى والقلب للحازمين هدى، فما طغى الرأي يوما لا ولا غفلا، ويعلم الشعب سرا لا بديل له، أن يصلح السور فالأمجاد تستلى، أولى بني الوطن الغالي رعايته، بالعلم والدين شأن الناس قد كملا، يرعى الشباب وهم عنوان نهضتنا، وفي غد بهم الأوطان تعتلي الجبل، يمضي لنهضة أمات إذا صدقت عزما، فبالله تلقى النصر والأمل، وما النهضة الغراء إلا عزيمتنا، إذا طهرت فالإله بالخير قد كفلا، يرى السلام طريقا لا شريك له، وإن جار خصم فثوب الحق ما سملا، يمضي بحلم مليك في مواقفه، وللعدالة في أعماقه أثلا، فورب ذي العرش إن الأرض ألوية، ماضي الجدود وحق لا ولن يقلا، تبقى رب الصحراء للعشاق مفخرة، ويبقى نور الهدى في أرضنا شعلا، وبالحكمة السمحاء يسمو بمنطقه، فيقبل القول في المحفل، فيقبل القول في المحفل إذا فصل، نال المغارب تقديرا ومنزلة، وصار للأمم الأخرى معا مثلا، تلاحم الشعب والعرش المجيد هنا مثل البناء شديدا يطرد الخلل، إذا القلوب على الإخلاص قد جمعت، إذا القلوب على الإخلاص قد جمعت، فلا يقهر البغي قوما صادقا بذلا، يا ربنا يا عظيم الفضل والكرم، لك المحامد أنت المرتجى أزلا، فاحفظ لنا الملك السادس الذي رفعت به البلاد ومنه الخير قد وصل، وألبسه ثوب الصحة الدهر دوما، وسدد خطاه واجعل دربه سهلا، واحفظ ولي عهد المجد معتليا درب المكارم نهجا طاب واتصلا، وأدم على المغرب الأمن المقيم لنا، وعزا به الجيل دوما يهتف زجلا، صلى الإله على المختار سيدنا والآل والصحب من جادوا ومن بذلا.

أكيد مستمعاتنا مستمعينا الكرام الأعزاء، حين يحتفل الوطن بعيد العرش المجيد فهو لا يحتفي بذكرى تاريخية فحسب، بل يجدد عهدا متينا من الوفاء، ويستحضر مسيرة متواصلة من البناء، ويستشرف مستقبلا تصنعه الإرادة والثقة والعزم.

عمل، ومن هذا الأفق الوطني الرحب نلتقي بكم في هذه الحلقة الخاصة ضمن برنامجكم صباح الخير الداخلة، ولكن في حلة العيد البهيج، وهي مناسبة لتضمينها أغاني وطنية تمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة.

نذكركم مستمعتنا مستمعين الكرام أنكم في الاستماع لبرنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخلة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة في عدد خاص، ونرفع إلى عينات أسماعكم الطيبة مستمعين الأعزاء أنكم ستلتقون مباشرة بعد موجز التاسعة مع خاص مع ضيف ضمن محتويات هذا العدد احتفاء بذكرى عيد العرش المجيد الذي تطفئ الأمة المغربية الوفية شمعتها 27.

وبهذه المناسبة، مناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وعلى شكل خاطرة تتقطر حسا شعريا، يشارك الشاعر سعيد ودغيري حسني بخاطرة جميلة ندرجها ضمن هذه الحلقة يقول فيها: وددت أن أكون أول المهنئين، أن أسبق الفجر إلى أبواب الوطن، وأن أكون أول من يرفع الدعاء، وأول من يهمس للمغرب كل عيد عرش وأنت أجمل. لكنني كلما هممت أن أكتب وجدت أن الكلمات تضيق بالمغرب، وأن الحروف تعجز عن احتواء وطن. كلما مر عليه الزمن ازداد شبابا، وكلما اشتدت عليه الرياح ازداد رسوخا وثباتا. لهذا لم أكتب عن المغرب، بل تركت المغرب يكتبني. نعم، هناك أوطان يرويها التاريخ، وهناك أوطان تصنع التاريخ، والمملكة المغربية واحدة من تلك الأمم التي كلما طواها كتاب فتحت كتابا آخر أكثر إشراقا. في هذه الأرض الطيبة المباركة لا يقاس الزمن بعدد السنين، بل بعدد المواقف، ولا يقاس المجد بعدد الانتصارات، بل بقدرة الوطن على أن يبقى وفيا لنفسه مهما تبدلت الأزمنة. وعيد العرش ليس احتفالا رسميا يعبر في رزنامة الأيام ثم يمضي، بل هو الموعد الذي يجدد فيه المغاربة بيعتهم المعنوية لوطنهم قبل كل شيء، ويستحضرون تلك العلاقة الفريدة التي جمعت العرش بالشعب حتى أصبح وجهين لقلب واحد. ولم يولد هذا العيد من قرار عابر، بل خرج من وجدان المغاربة حين اقترحت الحركة الوطنية سنة 1933 أن يكون للعرش عيد يجسد الوفاء ويعزز وحدة الأمة. ثم ترسخ هذا التقليد منذ سنة 1934، فأصبح موعدا سنويا ينتظره المغاربة كما ينتظرون الأعياد الكبرى. وكانت المدن تستيقظ قبل شمسها، فتلبس الأعلام وتزدان الأزقة والدروب والقيساريات، وتفتح المدارس أبواب الفرح، وتتسابق الإدارات والشركات والجمعيات والمصانع إلى الاحتفال، وكأن الوطن كله يكتب رسالة واحدة عنوانها الوفاء. ومن ذلك الوفاء ولدت صفحات خالدة، صفحة المغفولة محمد الخامس الذي عاد من المنفى فعاد معه الوطن إلى حريته، وصفحة المغفور له الحسن الثاني الذي جعل من المسيرة الخضراء ملحمة آمن فيها العالم بأن إرادة الشعوب أقوى من كل الحدود. ثم جاءت الصفحة المجيدة لعاهلنا المفدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فلم يكتفي بحراسة المجد الذي ورثه، بل أضاف إليه مجدا جديدا، فامتدت الطرق كما تمتد الشرايين في جسد الوطن، وتعانقت الموانئ مع البحار، ونهضت المدن، وازدهرت الصناعة، وتقدمت الفلاحة، وأصبح المغرب ورشا مفتوحا على المستقبل، وفي الوقت نفسه ظل وفيا لتاريخه وهويته وأصالته العرب، وجسد تلكم اللحمة القوية بين العرش والشعب.

إذن أنتم دائما في الاستماع لهذا الخاص، وطبعا كما أشرت فالحصة والشطر الثاني من هذه الحلقة الخاصة سنستضيف من خلالها إن شاء الله الأستاذ أحمد مسيد للوقوف عند مضامين الخطاب الملكي. طبعا يمكن القول إن الخطاب الملكي لهذه السنة هو خطاب ملكي سامي تاريخي، خطاب الثقة والاستقرار والسيادة الاقتصادية، إذ يقدم رؤية متكاملة لمغرب يواصل بناء قوته الاقتصادية وتعزيز عدالته الاجتماعية والمجالية وترسيخ مكانته الدولية، مع التأكيد على أن الاستثمار في الإنسان وتقوية المؤسسات واستمرار الإصلاح تظل المفاتيح الذهبية والمداخل الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.

أكيد مستمعتنا مستمعي الكرام أن الأحداث الكبرى والمناسبات العظيمة تصنع الأغاني العظيمة أيضا، ونموذج هذه الأغاني اللي كتبقى خالدة دائما تبقى بنضارتها الإبداعية وطراوتها التعبيرية. الأغنية الشهيرة التي تغنى بها محمود الإدريسي، وهي من كلمات علي الحداني وألحان محمد بن عبد السلام، أكيد من منا لا يعشق سماع عيشي عيشي يا بلدي، لكلماتها راقية جميلة جدا، كي يقول فيها كاتب الكلمات علي الحداني: عيشي عيشي يا بلادي، عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير، عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فيضة بالجود والخير، نوصف محاسن للا مكمولة الأوصاف، عروسة محروسة فحمنك مسك وعبير، للا مكمولة الأوصاف، وانت راح تروح كل منظار وشم هواك، واسمع الطير يسبح باسم القدير، عيشي عيشي يا بلادي عيشي، عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير، عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فيضة بالجود والخير. فلنستمع لهذه الرائعة.

لحظات مستمعتنا مستمعي الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا على الإذاعة المركزية بالرباط هنا داخل إذاعة المملكة المغربية.

أهلا بكم. مستل الموجز بالنشاط الملكي، حيث وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله مسامسي خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وأكد صاحب الجلالة أن الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات ساهمت في تنامي المؤشرات الإيجابية بمختلف القطاعات، بما يعزز الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. كما أوضح جلالة الملك في خطابه السامي بأن نسبة النمو بلغت حوالي 4.9% سنة 2025، مع توقعات بمواصلة نفس الوتيرة خلال 2026. وأبرز جلالة الملك أن المغرب عزز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي بفضل تطور قطاعات استراتيجية من بينها السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية. وأشار جلالة الملك إلى أن المملكة أصبحت أول مصدر للسيارات في إفريقيا، فيما تعكس صناعة الطيران والبطاريات الكهربائية والطاقة المتجددة قدرة المغرب على الاندماج في سلاسل الإنتاج العالمية. وأكد جلالته أن هذه الدينامية تندرج ضمن رؤية استراتيجية ترم تعزيز السيادة الوطنية وجعل الاقتصاد الوطني أكثر تنافسية وتحقيق شروط العيش الكريم للمواطنين. وتتوصل برقية التهنئة بالمناسبة الغالية.

0: هكذا فقد توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، أعرب فيها باسمه وباسم الشعب والحكومة الأردنية عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية، متمنيا لجلالة الملك دوام الصحة والعافية وللشعب المغربي مزيدا من التقدم والرخاء. كما تلقى صاحب الجلالة برقية تهنئة من رئيس جمهورية الصين الشعبية السيد تشي جي بينغ، أعرب فيها باسم الحكومة والشعب الصينيين عن أصدق التهاني وأطيب المتمنيات لجلالة الملك بموفور الصحة والنجاح وللمملكة المغربية بالازدهار. وأكد الرئيس الصيني أهمية علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع الصين والمغرب وحرصه على مواصلة تعزيز التعاون بين البلدين. كما توصل جلالة الملك ببرقية تهنئة من رئيس روسيا الاتحادية السيد فلاديمير بوتين، عبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لجلالة الملك بالصحة والنجاح وللشعب المغربي بالسعادة والازدهار. وأشاد الرئيس الروسي بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع روسيا والمغرب، معربا عن ثقته في مواصلة تطويرها بما يخدم مصالح البلدين. وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. إلى ذلك، تفاعلت شخصيتنا أكاديمية باحثون مع مضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء جلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، منوهين بالرؤية الاستراتيجية التي يحملها. واعتبر الأستاذ الباحث في القانون الدستوري وعلم السياسة عبد الرحيم بوزياني أن الخطاب يعبر عن مرحلة جديدة في مسار بناء الدولة التنموية. وأوضح أن الرؤية التنموية للمملكة خلال السنوات 27 وبدوره الأكاديمي المغربي الأمريكي محمد دعدوي، أوضح أن الخطاب يعكس استراتيجية ملكية طويلة المدى لتعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي أكثر تنافسية. وأوضح أن الرؤية التنموية للمملكة خلال السنوات 27 الماضية قامت على التخطيط والاستثمار المستدام وتعزيز الأمن والاستقرار والنجاعة المؤسساتية. بدوره أبرز الأكاديمي الإسباني رافائيل إسبارزا ماتشين أن الخطاب الملكي يحمل رسائل أمل وثقة في المستقبل، ويجسد استمرار الدينامية التنموية التي تشهدها المملكة. نهاية الموجز، لحظات وإياكم باللقاء المفتوح زميلتي حنان أيتعمي.
1: إذن بعد أن تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلنا للإذاعة المركزية بالرباط، يسعدنا أن نعود والعود أحمد لنواصل الشطر والجزء الثاني من برنامجكم المنوع صباح الخير الدخلة، اللي أكيد في هذه الحلقة عنده طابع خاص لأن فيه مواكبة ديال الأجواء ديال الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد.

0: ضيف وحوار. مستمعاتنا مستمعينا في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار الدورة الثانية لملتقى إيلاف التصوف الدولي، كيف تعرفوا جميع، احتضنت مؤخرا قاعة الغرفة الفلاحية داخل فعاليات ندوة نظمتها جمعية إيلاف التصوف الدولي بجهة داخل وادي الذهب بشراكة مع المجلس العلمي الجهوي والمندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية بجهة داخل وادي الذهب. واخترت موضوع اللي هو قيم جدا، موضوع إمارة المؤمنين وإدوارها وأدوارها الروحية المتجددة. ويا كأننا نسلط المزيد من الأضواء على هذه التظاهرة اللي عندها أبعاد وقيمة وطنية وفكرية. سعيد ونحن كنعيش أجواء الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وأساسا بعد انصات للخطاب الملكي السامي التاريخي. سعيدا نستضيف مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، نستضيف ممنونا على تلبيته الدعوة رئيس جمعية إيلاف التصوف الدولي بجهة الداخلة وادي الذهب، وهو واعظ بالمجلس العلمي المحلي لوادي الذهب، وهو أيضا المشرف العام على الزاوية القادرية مسيدية، فضلا عن كونه باحث في تاريخ المنطقة. أستاذ أحمد مسيدة، مرحبا بك في إذاعة الداخلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. نشكرك الأستاذ العاهدي على هذه الاستضافة الطيبة، ويسعدنا غاية السعادة أن هذه الحلقة تزامنت واحتفالات الشعب المغربي من طنجة العالية إلى الكويرة الغالية بهذه الذكرى الوطنية الغالية التي تصادف مرور 27 سنة على تربع أمير المؤمنين صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على أريكة عرش أسلافه الملوك العلويين ميامين، والتي تميزت بتوجيه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله الخطاب العرش لهذه السنة سنة 2026.
0: بالفعل. طيب الأستاذ مسيدة، كما هو معلوم في كل عام ومع إشراقة يوم 30 من يوليوز بمناسبة عيد العرش المجيد، كيتجدد موعد المغاربة مع واحد المحطة وطنية اللي هي خالدة كنستحضروا فيها، ومن خلالها أيضا قيم الوفاء والبيعة، وكنستعرضوا حصيلة وطن اختار بواحد ثقة عالية طريق البناء والإصلاح، طبعا بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله. من خلال تتبعك الأستاذ أحمد مسيدة لهذا الخطاب الملكي السامي اللي وجهه عاهلنا المفدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس لشعبه الوفي، أشن هي قراءتكم؟ ونبغي بداية القراءة العامة وتعود مركزة المضامين.

0: هذا الخطاب الملكي سامي؟
1: فعلا الأستاذ عهدي، ليلة البارحة أنصتنا بإمعان للخطاب الملكي السامي، واللي هو كان خطاب تاريخي، واللي وجهه أمير المؤمنين للأمة المغربية الوفية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وكان عنوان هذا الخطاب حسب اعتقادي البارز أنه خطاب الثقة والاستقرار والسيادة الاقتصادية.
0: تماما.
1: وقدم هذا الخطاب رؤية متكاملة لمغرب يواصل بناء قوته الاقتصادية وتعزيز كذلك عدالته الاجتماعية وترسيخ مكانته الدولية، مع التأكيد أن الاستثمار في الإنسان وتقوية المؤسسات واستمرار الإصلاح تظل هي المفاتيح الأساسية لمواصلة مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة.
0: بالفعل. طيب الأستاذ مسيد، عادة ما كيكون خطاب العرش كيقدم واحد خارطة طريق المرحلة التنموية اللي هي جديدة، هذا علاه جا الخطاب الملكي اللي وجهه صاحب الجلالة لشعبه المغربي الوفي بمناسبة هذه الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وهو كيحمل العديد من الرسائل السياسية والاقتصادية والاستراتيجية اللي هي واضحة المعالم، لأن فعلا هي خارطة الطريق وكتأكد استمرار الدولة في نهج الإصلاح وتعزيز مكانة المغرب إقليميا ودوليا، طبعا مع الإعلان عن ملامح مرحلة جديدة من التنمية اللي كترتكز على السيادة الاقتصادية والتصنيع والاستثمار. بناء أو تأسيسا على هذا التصور، أشني في رأيكم أستاذ أحمد مسيد أهم ملامح هذه التوجيهات التأطيرية اللي قلنا بأنها تقدم خارطة الطريق للمستقبل الواعي؟
1: فعلا الأستاذ أحمد، أنه الملاحظ والمتتبع منذ بداية ومستهل الخطاب أنه حرص جلالة الملك على إبراز أن ما تحقق خلال السنوات الماضية لم يكن نتيجة ظرفية أو إنجازات معزولة،
0: صحيح،
1: إنما ثمرة رؤية استراتيجية بعيدة المدى تقوم على الاستمرارية والمتابعة والتقييم الذاتي، وهو ما يعكس فلسفة الحكم التي اعتمدتها المؤسسة الملكية منذ اعتلاء جلالته العرش. فمن أبرز ما ميز الخطاب الملكي هو التركيز على مفهوم الاستقرار باعتباره الثروة الأساسية للمملكة في ظل محيط إقليمي ودولي يتسم بالأزمات والاضطرابات وما يعرف باللايقين كذلك.
0: صحيح، ما يعرف اليوم باللايقين.
1: نعم مستهدف. نعم. فجلالة الملك اعتبر أن الأمن والاستقرار السياسي والمؤسساتي أصبح عملة نادرة، وهو توصيف يحمل دلالة قوية في سياق التحولات الجيوسياسية التي تعرفها المنطقة. ويبدو أن الرسالة هنا موجهة إلى الداخل والخارج معا،
0: تمام،
1: لتأكيد أن التنمية الاقتصادية التي يعرفها المغرب ترتبط مباشرة بصلابة مؤسساته واستمرارية اختياراته الاستراتيجية. كما قدم هذا الخطاب الملكي أرقاما ومؤشرات تعكس طموح المغرب للانتقال من مرحلة تحقيق نسب نمو مستقرة إلى مرحلة بناء اقتصاد يعود أكثر استقلالية وسيادة.
0: في هذه النقطة بالذات أستاذ أحمد، وعذرا عن مقاطعتك، فهذا الصدد تمت الإشارة فعلا في الخطاب الملكي التاريخي إلى نمو يقارب 4.9% كتصدر المملكة في صناعة السيارات في أفريقيا، وكيدل على تطور صناعة الطيران والبطاريات الكهربائية والهيدروجين الأخضر، وكتعكس توجها واضحا نحو تعزيز صناعات ذات القيمة المضافة العالية. إذن وصل وعذرا عن مقاطعتك.
1: نعم. حق بعد الأستاذ العادي، الخطاب الملكي لأول مرة يحمل تركيزا بارزا على الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني،
0: صحيح،
1: باعتبارهم ركيزتين أساسيتين لتعزيز السيادة الوطنية وخلق فرص اقتصادية جديدة، وهو ما ينسجم مع التحولات العالمية المرتبطة بالأمن التكنولوجي وسلاسل الإنتاج الاستراتيجية.
0: تبارك الله عليك، جيد ده اللي شرطي ليه سي أحمد. أكيد في الخطاب الملكي برزت إشارات قوية للورش الاجتماعي والتركيز على العدالة الاجتماعية.

0: الاجتماعية والمجالية، أي البعد الاجتماعي أو ما يعرف اليوم بالدولة الاجتماعية، بحكم أن التنمية كيف تعرفوا يعرفوا المستمعين، تنمية منطلقها الإنسان وغايتها الإنسان. فهذه النقطة بالذات أشنهي أستاذ أحمد تجليات هذا البعد الاجتماعي في الخطاب الملكي التاريخي؟
1: هو المنصت ليلة البارحة أستاذ العهدي للخطاب الملكي السامي لا يلاحظ عن البعد الاجتماعي حضار بقوة في الخطاب
0: تماما،
1: رغم أنه هناك حضور قوي للقضايا الاقتصادية، حيث لم يغفل الخطاب الملكي كالعادة الجانب الاجتماعي. وأكد جلالة الملك مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية وبرامج التنمية البشرية والتنمية الترابية المندمجة، وأكد كذلك استمرار المقاربة التي تربط بين النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مع التشديد على العدالة المجالية وضمان استفادة مختلف جهات المملكة من ثمار التنمية.
0: وهذا كيجرني سي احمد هذه الاشارات ديالك الى ان او كون الخطاب الملكي هو رساله سياسيه مرتبطه ايضا بالاستحقاقات الانتخابيه المقبله سياسيا، كيف تقرؤونها الاستاذ احمد مسيدة من خلال مضامين هذا الخطاب الملكي السامي؟
1: صحيح استاذ احمد انه الخطاب حمل واحد الاشاره واضحه للانتخابات التشريعيه المقبله، وحيث أكد جلالة الملك تطلعه إلى انطلاق دورة تنموية جديدة بعد تشكيل الحكومة المقبلة.
0: تماما،
1: وهذا يعكس وهذه الرسالة تعكس حرص المؤسسة الملكية على ضمان استمرارية المشاريع الكبرى وعدم ربطها بتغير الأغلبية الحكومية باعتبارها خيارات دولة تتجاوز الزمن الانتخابي، تتجاوز كذلك برامج الأحزاب السياسية.
0: تماما، وفي الخطاب الملكي السامي أيضا أستاذ أحمد مسيدة تعزيز المكانة الدولية للمغرب دبلوماسيا، فكيف تبعنا جميع أكد الخطاب على أن المغرب اليوم أصبح شريكا موثوقا وفاعل اقتصادي لكي يحظى بواحد تقدير واحد الاحترام على المستوى الدولي، وطبعا مع تشديد على سياسة تنويع الشراكات والانفتاح على مختلف القوى العالمية. هذا التأكيد اللي جاء في الخطاب الملكي إلا بقينا نربطوه بالسياق ديالو سيد أحمد.
1: فعلا هو من الواضح جدا أنه هذا التأكيد الأستاذ عهدي يأتي في سياق تنامي الحضور المغربي في القارة الإفريقية وتعزيز الشراكات مع مختلف الفاعلين الدوليين بما يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة.
0: تبارك الله عليك، أنا كنحييك على هذه القراءة ديالك الموفقة والمتعمقة في مضامين الخطاب الملكي السامي. وكيف شرط في البداية أن من بعد ما طبعا هذه الوقفة عند مضامين الخطاب الملكي التاريخي، وشرط في البداية بأن نظمت الهيئة اللي كتشرفوا عليها الطبعة الثانية التظاهرة ديالها السنوية، نبغيو نعرفوا منك، وأكيد أنها التظاهرة جت في إطار أيضا الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أشنو هو الهدف أو السياق من اللي جعلتكم تنظموا فعاليات هذا النشاط وهذا التظاهرة اللي هي طبعا وطنية وفيها بعد فكري وعنده واحد القيمة من خلال طبعا الندوة وطبيعة أو الحضور النوعي للأساتذة والدكاترة المشاركين في التظاهرة؟
1: نعم الأستاذ العهدي، هو الهدف المسطر خلال هذه الدورة الثانية من ملتقى إله في التصوف كان هو إبراز مكانة مؤسسة إمارة المؤمنين التي يتولاها جلالة الملك محمد السادس، ودورها في تدبير الشأن الديني والضامن لوحدة المرجعية الدينية القائمة على العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني الجنيدي في كنف إمارة المؤمنين. وبالنسبة للسياق الذي اندرجت فيه هذه التظاهرة، فهذه الدورة جاءت احتفاء بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وكذلك في سياق تفعيل مضامين الرسالة الملكية السامية للعلماء بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: طيب، وماذا عن طبيعة البرنامج والمشاركين؟ لأن كيف قلت هناك حضور نوعي لأسماء وازنة فكريا على الصعيد الوطني.

0: فعلا أستاذ أحمد، بالنسبة للمشاركين في هذا الملتقى السنوي هم نخبة من العلماء الأجلاء والباحثين، واللي هم يعتبرون مرآة التدين المغربي، مثل الدكتور سيدي محمد تهام الحراق اللي هو إعلامي وإطار بوزارة الأوقاف، واعتبره شخصيا أيقونة السماع المغربي، وكذلك الدكتور محمد المهدي منصور اللي هو دكتور وصاحب كتابات عن التصوف وباحث في الدراسات الإسلامية والتصوف، والمشرف العام على الزاوية العلوية الشاذلية بالدار البيضاء، وكذلك الدكتور سيدي عدنان زهار اللي معروف بكتاباته الكثيرة فتبارك الله، اللي تتجاوز تقريبا 60 مؤلفا ما بين تأليف وتحقيق، واللي هو عضو المجلس العلمي المحلي لإقليم الجديدة.
1: ما شاء الله. طيب، إذا كانوا هادو هما المشاركين، أشن هي أهم المحاور أو المواضيع اللي تم التطرق إليها في هذه الندوة اللي عندها طابع وطني وديني وفكري أيضاً؟
0: جيد الأستاذ أحمد، بالنسبة للدكاترة الثلاث، فالأستاذ سيدي عدنان زهار تحدث عن البعد الشرعي لإمارة المؤمنين، وبسط وشرح معنى الإمامة العظمى، وكذلك مفهوم البيعة. أما بخصوص الدكتور الأستاذ سيدي محمد المهدي منصور، فقد تحدث عن البعد الروحي لإمارة المؤمنين والذي يغفله الكثيرين، وبين ووضح هذا البعد الذي تحتله هذه المؤسسة اللي هي مؤسسة إمارة المؤمنين. أما بالنسبة للدكتور سيدي محمد تهامي الحراق، فقد أجاب عن أسئلة راهنة حاليا نعيشها الآن تجيب عنها إمارة المؤمنين، مثل الحاجة إلى المعنى والحاجة إلى الحوار وغيرها من الأسئلة الراهنة التي تجيب عنها هذه المؤسسة.
1: وشنو الهدف العام اللي أكيد رسمتوه بصفتكم منظمين لهذا التظاهر سي مسيدة؟
0: نعم أخي أحمد، هو هذه التظاهرة تعتبر ملتقى ديني، ونحن فكتنا قبل سنتين قمنا بالنسخة الأولى، واللي اخترنا لها موضوع دور التصوف في حماية الثوابت الدينية، ودور التصوف في حماية الوحدة الترابية للمملكة المغربية الشريفة. وهذا الملتقى فيه شقين، شق أكاديمي علمي اللي هو الندوة العلمية الكبرى التي تنظم في إطار فعاليات هذا الملتقى، وفيه كذلك أمسية مديحية اللي هي مهمة أيضا. كيف تعرفون احنا أهل
1: إذن
0: التصوف نبغوا،
1: زاوجتم بين متطلبات الروح
0: نعم
1: والعقل
0: نعم
1: والقلب
0: أستاذي،
1: أيضا.
0: لأنه نحن نبغون نشرف في الداخل نور جد ملكنا اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه
1: أحسن
0: وسلم
1: الله.
0: في هذا السماع وهذا المديح للرسول صلى الله عليه وسلم.
1: والجميل أن هذا كله من ثمار ديالو تشكيل واحد المنصة علمية وفكرية لتعزيز الحوار حول الأدوار الروحية كيف
0: حق
1: شرطي.
0: بعد الأستاذ
1: صح،
0: عادي، نحن
1: نعم
0: مولي من الهدف العام وراء
1: نعم
0: هذه النسخة بالضبط هو تشكيل منصة علمية وفكرية
1: وهذا
0: لتعزيز
1: إيجابي،
0: الحوار
1: هذه
0: حول الأدوار
1: مبادرة
0: الروحية،
1: طيبة.
0: نعم،
1: نعم
0: لمؤسسة إمارة المؤمنين، وإبراز خصوصية النموذج المغربي في تدبير الشأن الديني، وكذلك إسهام التصوف السني في نشر قيم التسامح والمحبة وغيرها من القيم
1: جميل،
0: الجميلة.
1: وهذا مطلوب اليوم ما أحوجنا إليه، ومبادرات أخرى تعزز هذه المبادرة ديال الهيئة اللي أنت رئيسها الأستاذ أحمد مسيد. أكيد الحديث معك شيق وريق، ولكن الوقت ضيق، ما كرهت إلا عدت فيه كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد معك أستاذ.
0: إن شاء الله أستاذ أحمد، ختاما لهذا اللقاء اللي هو كذلك بالنسبة لنا نعتبره لقاء شيق ومهم أيضا،
1: مرحبا.
0: والذي تزامن مع هذه الذكرى الوطنية الغالية، أرى أن خطاب عيد العرش لسنة 2026 خطاب اقتصادي وتنموي بامتياز، حيث وضع فيه جلالة الملك أسس المرحلة المقبلة من النموذج التنموي المغربي، مركزا أعتقد على 3 أولويات كبرى:
1: تماما، نعم.
0: تعزيز السيادة الاقتصادية، وتسريع التصنيع، وتوسيع الاستثمار مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والمؤسساتي. كما عكس الخطاب رؤية تعتبر أن الإنجازات الحالية ليست نهاية المسار، تعتبر أن الإنجازات الحالية ليست نهاية هذا المسار، بل هي قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تنافسية، يكون فيها المغرب فاعلا اقتصاديا وصناعيا مؤثرا على المستويين

0: الإقليمي والدولي، مع مواصلة ترسيخ العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية كجزء أساسي من المشروع التنموي الوطني. وختاما، لكم وافر الشكر على هذه الاستضافة الكريمة الأستاذي أحمد، وشكرا جزيلا.
1: وانتم اولى بها على
0: شكرا.
1: حضوركم النوعي في هذه الحلقه، والجميل ان شاءت الصدف الجميله، بل اقدر الالهيه انها كتزامن مع هذه المناسبه الوطنيه الغراء. اذا شاكرا باسمكم مستمعاتنا مستمعينا ضيفنا الكريم رئيس جمعيه ايلاف التصوف الدولي بجهه الداخل وادي دهب الاستاذ الفاضل احمد مسيده. اقول ختاما ان الخطاب الملكي لهذه السنة هو خطاب كيف جاء في كلام التحليل والقراءة المضامين ديال هذا الخطاب من طرف ضيفي وضيفكم أستاذ أحمد مسيدة، أن هذا الخطاب الملكي لهذه السنة هو خطاب الثقة والاستقرار والسيادة الاقتصادية، لأنه كيف جاء في الحديث مع ضيفنا الكريم كيقدم واحد الرؤية اللي هي متكاملة للمغرب لكي يوصل بناء قوته الاقتصادية وكيعزز عدالته الاجتماعية والمجالية وكيرسخ أيضا مكانته الدولية، مع التأكيد أن الاستثمار في الإنسان وتقوية المؤسسات واستمرار الإصلاح كتظل المفاتيح الأساسية، يكن المملكة المغربية تواصل مسيرة التنمية خلال المرحلة المقبلة. شكرا على حسن إصغائكم، ودامت لكم الأفراح والمسرات، وعيدكم مبارك مجيد.

صباح الخير داخلة. برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذ على مواضيع منوعة ومفيدة. كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة من 8 إلى 10 صباحا صباح الخير الدخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرات شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء أمس خطابا ساميا لشعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وسيترأس جلالته عزه الله زوال اليوم الخميس حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة المشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته عزه الله ستقام القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنائد الحرس الملكي بمدينة تطوان. كما سيترأس جلالته الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.

0: وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 2448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة الصلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصاً. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وفي الخبر المحلي، تم أمس بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء وتطهير السائل والتعليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وترأس والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس الجهة الخطاط ينشا، إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناء ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوعدة، وإعطاء الانطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية، واد ملوية، السايس، داخل الغرب، السهول، غرب الأطلس، الشياظمة، سوس، الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية. سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة وزخات محلية بالمنطقة الشرقية، الريف، الأطلس وسفوحهم والسهول غرب الأطلس. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية والوازية المتوسطية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي بالأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبات من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و 33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وداخل سوس والشياظمة، وما بين 15 و 22 درجة بالأطلس والماس والسواحل الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية ما بين التمارة وأسفي، وما بين 21 درجة و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالسهول الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبأقصى شمال السواحل الأطلسية، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.
2: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
3: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المذكرة الإذاعية، واللي من خلالها له نستعرض إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم الخميس 15 صفر الخير الموافق لثلاثين يوليوز حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق وتوقيت غرينتش، مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة

13 دقيقة العصر في تمام 5:34، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء 51 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى بإذن المولى في تمام الساعة 10 ليلا وخمس دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 16 صفر الموافق 31 يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6 صباحا وخمس دقائق. وبالنسبة ل هذا موعد صلاة الصبح، أذانها سيكون بمشيئة الله ليوم الجمعة عند حلول الساعة 6 صباحا وخمس دقائق.

0: يقتحم الأمانة، فأما أن يكون الشخص وطنيا أو خائن، إذ لا توجد منزلة وسطى بين الوطنية والخيانة.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: على غصن الأشجار
1: على غصن الأشجار
0: وكل طير غرد شادي على غصن

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

رجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرة شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية.

0: ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: نشرة الأخبار.
2: في العناوين، صاحب جلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا للأمة بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك ترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. أهلا بكم. في التفاصيل، وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء أمس الأربعاء خطابا ساميا لشعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وفيما يلي نص الخطاب الملكي السامي.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلائنا العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية. في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل. وهذا ما يعطي النجاة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد التظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل.
إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوليد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. لذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا بما يضمن التعبئة المتعلقة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى. كما اختار بكل التزام ومسؤولية
جميع شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نقتني من مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

كان ذلك نص الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله مساء أمس الأربعاء إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد. أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة ملك محمد السادس نصره الله وأيدها على عرش سلف الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وسيترأس جلالته أعزه الله زوال اليوم الخميس 30 يوليو 2026 حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق. وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته عزه الله ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان. كما سيترأس جلالة الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان.

0: للملك محمد السادس دام الله عزه ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة الصلاح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا، وهم كالآتي: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيدا، المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة صلاح وعددهم 109 أشخاص، المجموع 1788. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب. وبمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، تم أمس بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجال الماء وتطهير السائل والتعليم. وترأس والجهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس الجهة الخطاط ينجا إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناية ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوحدة، وإعطاء انطلاقة أشغال تجديد وتقوية الشبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكة الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكر بالعناوين: صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوجه خطابا ساميا للأمة بمناسبة عيد العرش المجيد. جلالة الملك يترأس يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا بمناسبة عيد العرش المجيد. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية، واد ملوية، السايس، داخل الغرب، سهول غرب الأطلس، الشياظمة، سوس، الجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الصحراوية. سحب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة وزخات محلية بالمنطقة الشرقية، الريف، الأطلس وسفحهم وسهول غرب الأطلس. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية والوازية المتوسطية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي بالأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبات من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و 33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وداخل سوس والشياظمة، وما بين 15 و 22 درجة بالأطلس والماس والسواحل الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية ما بين التمارة وأسفي، وما بين 21 درجة و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالسهول الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبأقصى شمال السواحل الأطلسية، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المذكرة الإذاعية، واللي من خلالها له نستعرضوا إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم الخميس 15 صفر الخير الموافق ل 30 يوليوز حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الداخلة وضواحيها ونواحيها. التوقيت الذي

يتوافق وتوقيت غرينتش، مع إضافة ساعة سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة 2 بعد الزوال و15 دقيقة، العصر في تمام 5:34 دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة 8 مساء 51 دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى بإذن المولى في تمام الساعة 10 ليلا وخمس دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 16 صفر الموافق 31 يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة 6 صباحا وخمس دقائق. وبالنسبة ل هذا موعد صلاة الصبح، أذانها سيكون بمشيئة الله ليوم الجمعة عند حلول الساعة 6 صباحا وخمس دقائق.

0: المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرات شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغرفة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
3: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وجه صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله مساء أمس خطابا ساميا إلى شعبه الوفي بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين. وأعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفة والأسمة أنه بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، سيترأس جلالته يومي الخميس والجمعة مراسم الاحتفالات التي تخلد هذه المناسبة. وسيترأس جلالته عزه الله زوال اليوم الخميس حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق، وزوال يوم الجمعة 31 يوليو 2026 سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بساحة المشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجين الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة وبأمر من جلالته عزه الله ستقام القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان. كما سيترأس جلالته الملك نصره الله عصر نفس اليوم حفل الولاء بساحة مشوار القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. وبمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة 1448 هجرية 2026 ميلادية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدم الله عزه ونصره فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة الصراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر والتمكين، وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع مجيب. وفي الخبر المحلي، تم أمس بالداخل إطلاق عدد من المشاريع المهيكلة في مجالات الماء وتطهير السائل والتعليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. وترأس والجة الدخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل حفل إطلاق هذه المشاريع بحضور رئيس مجلس الجهة الخطاط عنشة إلى جانب منتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية. وتشمل هذه المشاريع إطلاق أشغال بناء ثانوية الموحدين التأهيلية بحي الوحدة، وإعطاء الانطلاقة أشغال تجديد وتقوية شبكات الماء الصالح للشرب وتطهير السائل بالحي ذاته، إلى جانب تقديم مشروع لإحداث نواة لنظام التدبير والمراقبة عن بعد لشبكات الماء الصالح للشرب والتطهير السائل. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز، إلى أن يتجدد اللقاء أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
5: حالة الطقس،
4: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من المنطقة الشرقية، واد ملوية، السايس، داخل الغرب، سهول، غرب الأطلس، الشياظمة، سوس، الجنوب الشرقي للبيت.

0: الأقاليم الصحراوية. صعوب غير مستقرة ستعطي قطرات متفرقة وسخات محلية بالمنطقة الشرقية، الريف، الأطلس وصفوحهم وسهول غرب الأطلس. خلال الليل والصباح سيلاحظ تشكل صعب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل الأطلسية والوازية المتوسطية، فضلا عن تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بكل من مرتفعات الأطلس، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي بالأقاليم الصحراوية، مرفوقة بتناثر حبة من الرمال محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 28 درجة و 33 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب وشرق الأقاليم الصحراوية وداخل سوس وصيادمة، وما بين 15 و 22 درجة بالأطلس والماس والسواحل الجنوبية والسواحل والسهول الأطلسية ما بين التمارة وأسفي، وما بين 21 درجة و 28 درجة فيما تبقى من أنحاء المملكة. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد ارتفاعا بالسهول الأطلسية وشمال المنطقة الشرقية وبالأقاليم الصحراوية. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز وبأقصى شمال السواحل الأطلسية، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل.
1: المفكرة الإذاعية، أهلا بكم مستمعتنا مستمعين الكرام إلى فقرة المذكرة الإذاعية، واللي من خلالها له نستعرضوا إن شاء الله ربنا ما تبقى من مواقيتي ومواعيد أذاني صلوات هذا اليوم الخميس 15 صفر الخير الموافق لثلاثين يوليوز حسب التوقيت المحلي والإداري لمدينة الدخلة وضواحيها ونواحيها، التوقيت الذي يتوافق وتوقيت غرينتش مع إضافة ساعة، سينادى لصلاة الظهر عند حلول الساعة الثانية بعد الزوال وخمسة عشر دقيقة، العصر في تمام الخامسة واربعة وثلاثين دقيقة، والمغرب عند حلول الساعة الثامنة مساء واحدة وخمسين دقيقة. أما موعد أذان صلاة العشاء سينادى له بإذن المولى في تمام الساعة العاشرة ليلا وخمس دقائق، أما موعد أذان صلاة الصبح اليوم غد إن شاء الله الجمعة 16 صفر الموافق لحادي وثلاثين يوليو سينادى لصلاة الصبح عند حلول الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق. وبالنسبة ل هذا موعد صلاة الصبح، أذانها سيكون بمشيئة الله ليوم الجمعة عند حلول الساعة السادسة صباحا وخمس دقائق.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرة شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
2: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية خاص بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد. يرافقكم في هذه الحلقة الدوشة بكار، نعيمة أبي دار، الهاشمي أنّا.

0: إنجاز قسم الأخبار. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا جميعا إلى هذا الخاص مباشرة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية بالداخل. باسمكم جميعا أيضا أرحب بضيفي الكريم الحسين أزدر القائم على فضاء الذاكرة التاريخية في المندوبية الجوية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير. مرحبا بك وسهلا معنا، ونشكرك على تلبيتك لدعوة البرنامج دائما معنا عبر أثير إذاعة الداخلة.
1: أهلا وسهلا أستاذ دوشا وبالمستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة.
0: مستمعي الكرام، تعد البيعة في المغرب من أعراق المؤسسات السياسية والدينية، فهي عقد شرعي وسياسي يربط بين الملك والأمة، يقوم على الالتزام المتبادل بالوفاء وحماية الدين والوطن وتحقيق مصالح المواطنين. وقد حافظت البيعة على مكانتها عبر مختلف المراحل التاريخية التي عرفها المغرب. هذا الموضوع وسيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وبداية أخي الحسين، أريدك أن تعطي المستمع الكرام والمستمعات كلمة بخصوص هذا الحدث، ومختصرا أيضا لأهم نقاط الخطاب الملكي السامي ليلة البارحة.
1: مرة أخرى أستاذ دوشا، أسعد بالتواجد معكم و شكرا على الاستضافة. بالفعل فالشعب المغربي قاطبة، وفي مقدمته أسرة المقاومة والتحرير، يخلد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أيدا عرش سلفه الميامين. وقد استمعنا البارحة بمعان للخطاب الملكي السامي الذي أتى كاملا مانعا وحاملا نقط مهمة يمكن اختصارها في ثلاثة نقط. أولها أن كل ما تحقق لا يمكن لحكومة واحدة ولا لبرلمان واحد أن يتبجح أمام المغاربة بأنه هو من حقق ذلك، وإنما ما تحقق من منجزات يعتبر تراكم حكومي أو تراكم يتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، ما يعني استراتيجيات طويلة المدى ساهم فيها كل من زاويته، الدولة بمؤسساتها، حكومات، البرلمانات، المجتمع المدني وغير ذلك. ثم النقطة الثانية، لابد من التذكير بأنه الخطاب أثناء الحدث والحديث عن المنجزات تكلم بصيغة حققنا، بصيغة الجمع، ولا يمكن أن يحسب كل ما تحقق لجهة معينة. النقطة الثانية التي أتت في الخطاب أراها من النقط المهمة هي تكلمه عن أو حديثه صاحب الجلالة عن الإقلاع الصناعي للمغرب، حيث ركز على صادرات السيارات التي تجاوزت صادرات الفوسفات الذي نعلم أن المغرب أكبر مصدر له. لماذا ذلك؟ لأن الواجهة الاقتصادية الكبرى أو الأولى عبر التاريخ أو على الأقل بعد الاستقلال كانت هذا المكتب الشريف الفوسفات، وهو المصدر ربما الأول والثاني بعد تحويلات المغاربة المقيم بالخارج للعملة الصعبة أو الاحتياط البلد من العملة الصعبة. هذا التحول انتقل تدريجيا إلى أو لصالح التكنولوجيا أو القطاع الصناعي من مختلف تشعباته كصناعة الطيران والسيارات كما أسلف. النقطة الثالثة التي ركز عليها صاحب الجلالة في خطابه أمس هي أن تماماً، وكذلك أن المجال الجيوسياسي الذي يحتضنها أو نتشاركه مع غيرنا هو مجال متحرك غير مستقر، عكس الأوضاع داخل المملكة التي طبعها الاستقرار الذي أصبح يشكل عملة نادرة، لأن من دون الاستقرار لا يمكن التفكير في أي شيء سواء كان تنمية، إبداع، أو تحول نحو الأفضل. لكن المغرب تأتى له ذلك ما أو أنتج نوع من الغيرة منه، وأعطى الدليل أو المثال بالإبهار الذي لزم تنظيم المغرب للكثير من

0: التظاهرات الدولية كان آخرها كأس إفريقيا للأمم، ثم الصورة الإعلامية القوية التي أصبحت للمملكة والتي استثمرت بقوة خاصة في المجال السياحي وكذلك في تسويق الأمثلة للمغرب كوجهة آمنة للاستثمارات الدولية ولرؤوس الأموال الكبرى. بخصوص ما أسلفتم عن عيد العرش، فأعتقد أن هذه أول مرة تبت يعني حصة خاصة بالبيع، لأن عيد العرش من لازمة من لوازمها هي البيع، وأعتقد وبكل تواضع أن هناك نقص كبير فيما يخص ماهية البيع، كيف نشأت، أنواعها، طقوسها. البيع في المغرب متميزة ولا توجد لها مثيلة عبر العالم، ولها خصائص ومميزات متعددة، أهمها هي أن البيعة هي التي ترسم أو تحدد اللقب السلطاني أو لقب عاهل البلاد. فإذا أخذنا الأدارسة مثلا، لم يسبق أن تم الحديث عن السلطان أو الملك أو غيره، وإنما نتحدث في الأدارسة عن الإمامة، وبالتالي الإمام. عند المرابطين نتحدث عن الإمارة، وبالتالي الأمير. عند الموحد نتحدث عن الخلافة أي الخليفة. عن السعديون هناك حديث عن ثلاثة ألقاب، وهي الملوك، وهي أعتقد كلمة أو لقب مفاجئ عند العهد السعدي، كذلك الشرفاء والأمراء. عند المرينيين نتحدث عن السلطنة أو السلاطين، وفي أحيان نادرة نتحدث فيهم عن الملوك كذلك. أما بخصوص العلويين أو الحكم العلوي، فنتحدث عن الإمامة والإمارة والملوكية الشريفة. فالسلطان نلقبه بسلطان الإيالة الشريفة، وكذلك أمير المؤمنين والتي أو اللقب الذي أعطانا فيما بعد مؤسسة إمارة المؤمنين. بخصوص الخاصية الثانية التي تعطي هذا التمييز، هي أن العقد الاجتماعي أو البيعة عقد اجتماعي بصيغ متعددة، وهو كذلك من آليات التي تشكل إحدى صور التفرد المغربي. الخاصية الأولى أن لا يمكن الحديث عن سلطان إلا بوجود حالة شغور لمنصب السلطة، كان سلطانا أو ملكا أو أميرا، من خلال إما موت السلطان أو خلع السلطان أو عزل السلطان، وكلها حدثت في المغرب، وهو ما يعطي هذا التميز في النظام السياسي المغربي. الخاصية الأساسية كذلك هي أن البيعة ليست شكلا مستقرا أو نوعا محددا، وإنما هناك تنوع خاصة في البيعات
1: أحد أسس الشرعية والاستقرار
0: تماما، خاصة في البيعات المكتوبة، لأن هناك بيعات شفوية. النوع الأول الذي عهده المغاربة هو البيعة بالصيغة المطولة، ولا توجد إلا في مدينة فاس.
1: إلى هنا أعزائي المستمعين، نأتي على نهاية هذه الحلقة، على أن نقوم بتتميمها في حلقة قادمة بمشيئة الله. ننتقل بكم الآن إلى الإذاعة المركزية بالرباط.
2: وفي العناوين، المغرب يحتفل اليوم بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وفي خطابه السامي الموجه إلى الشعب المغربي بالمناسبة، صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن المكاسب التي حققتها بلادنا هي ثمرة توجه استراتيجي أساسه المبادرة والمتابعة الدقيقة والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. جلالة الملك يؤكد أن أمن واستقرار المغرب أساس التنمية ورأسمالها الاستراتيجي، وأن المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات تعزز مسار الصعود الاقتصادي وتقوية السيادة الوطنية، ويدعو جلالته إلى تعزيز الاستثمار. جلالة الملك يشدد على التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة لتشمل كافة الجهات دون استثناء. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم وغدا مراسم عاصمة لاحتفالات مخلدة لعيد العرش.

0: مجيد. وبالمناسبة جلالة الملك يصدر عفوه السامي على 1788 شخصا. وترقبوا في نهاية هذه النشرة إعادة للخطاب الملكي السامي. في تفاصيل تحل اليوم 30 من شهر يوليوز الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين. وعيد العرش ذكرى مجيدة تجسد أقوى أواصر البيعة والتلاحم بين العرش والشعب وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك محمد السادس رمز الأمة وموحدها وباعث نهضة المغربي الحديث. وبهذه المناسبة وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خطابا ساميا إلى شعبه الوافي، أكد فيه جلالته أن المملكة دخلت مرحلة جديدة من مسارها التنموي ترتكز على السيادة الوطنية وتسريع وتيرة التصنيع والاستثمار ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في ظل ما ينعم به المغرب من أمن واستقرار ونجاعة مؤسساتية. جلالة الملك أكد أن الهدف ظل دائما هو خدمة المواطن المغربي وتمكينه من شروط العيش الكريم. مع سارة حضر نتابع ملخصا للخطاب الملكي السامي.
1: في خطابه الملكي السامي بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، أكد جلالته أن الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات لبنات أساسية في تحقيق المؤشرات

0: والأداء الذي ساهم في تحقيق نسبة نمو بلغت حوالي 4.9% السنة الماضية، مع توقعات ببلوغ نفس المعدل أو تجاوزه السنة الحالية، يضيف جلالته. جلالة الملك توقف أيضا عند المؤشرات الجيدة التي سجلها القطاع الفلاحي بفضل التساقطات المطرية المهمة بشكل ساهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وقدرة المملكة على تعزيز مكانتها كقطب للاستثمار الصناعي. فقطاع صناعات السيارات والطائرات، يؤكد جلالة الملك، بوأ المغرب المرتبة الأولى إفريقيا بقدرة إنتاجية تقارب 1 مليون سيارة سنويا، لتشكل صناعة السيارات والطيران معا أزيد من 40% من إجمالي الصادرات الوطنية، التي تعد بالإضافة إلى الطاقات المتجددة والصناعات الغذائية ركائز أساسية للنسيج الإنتاجي الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو خلق الثروة وفرص الشغل. وأضاف جلالة الملك أنه سيتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات الخالية من الكربون، كما تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال الترخيص لمجموعة أولى من المشاريع. جلالة الملك قال أيضا في خطابه السامي أن السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي شكل محورا للتنمية الصناعية، فالصناعات الغذائية والدوائية أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. من جهة أخرى، أبرز جلالته أن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجية في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة المملكة كقوة إقليمية في هذه الصناعات. البعد الاجتماعي كان حاضرا بقوة في الخطاب الملكي السامي. جلالة الملك أكد أن النهوض بالمجال الاقتصادي يسير بالتوازي مع تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتعميم الحماية الاجتماعية بهدف تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، في تأكيد ملكي على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة بشكل يشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. وأبرز صاحب الجلالة أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة، يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. وفي هذا الإطار، وجه جلالته الدعوة للقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى، وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة للمقاومة والمحاولات الصغيرة والمتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. جلالة الملك، وبعد استعراض كافة المؤشرات التي تروم تسريع الدينامية التنموية للمغرب الصاعد، أكد أن كافة المنجزات مكنت من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل اقتصادي مهم وشريك مطلوب في إطار شراكة متنوعة والأهم متوازنة. وخلص جلالته إلى أن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية التي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني باعتبارها ثمرة سنوات متوالية من التراكمات والتوجهات الاستراتيجية للبلاد، مؤكدا جلالته تطلعه لإطلاق دورة جديدة في المسار التنموي للمغرب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى بعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
1: وترقب مستمعينا الكرام إعادة للخطاب الملكي السامي في نهاية هذه النشرة. ولتسليط الضوء على مضامين الخطاب الملكي وعلى رهانات المرحلة المقبلة في ضوء التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش، نستضيف في هذه النشرة أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط زكريا فيرانو. أستاذ فيرانو، مرحبا.
2: مرحبا سيدتي، شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا. بداية أستاذ فيرانو، الخطاب الملكي رسم معالم المرحلة المقبلة، حيث ربط بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية وبين التنمية المجالية المتوازنة باعتبارها مدخلا أساسيا لبناء مغرب التنمية والتنافسية والمستقبل. وهذه أستاذ فيرانو رؤية ملكية استراتيجية لمواصلة مسيرة التنمية والإصلاح والريادة التي تشهدها المملكة.
2: اولا، يجب التاكيد على ان خطاب العرش في الذكرى 26 لتربع صاحب الجلاله الملك محمد السادس على عرش اسلافه المنعمين، هو جاء بثلاثه محاور اساسيه اكد من خلالها صاحب الجلاله على ان كل المكتسبات التي وصل اليها المغرب، سواء من الناحيه الاقتصاديه وكذلك الاجتماعيه

0: أو حتى الدور الذي أصبح يلعبه المغرب على الصعيد الدولي وكذلك الصعيد الإقليمي، هي لم تأتي بطريقة عبثية، ولكن كانت بناء على استراتيجيات واضحة طويلة ذات بعد زمني طويل الأمد، وكذلك كانت مبنية على استراتيجيات واضحة وأساسية بدأت قبل 27 سنة. وكل هذه الاستراتيجيات أعطت أكلها من الناحية الاقتصادية، حيث أكد صاحب الجلالة على أن كل القطاعات التي عرفت بلورة هذه الاستراتيجيات أو عرفت كذلك انطلاق هذه الاستراتيجيات ابتداء من سنة 1996، أنه اليوم نحن نجني ثمارها بشكل واضح. وأكد صاحب الجلالة على أن اليوم أصبح من بمقدورنا أن نفتخر وأن تكون لنا تلك النظرة الإيجابية حول ما تحققه المغرب في القطاع الصناعي، في القطاع الفلاحي، وكذلك في قطاع الخدمات، وكل المحددات الماكرو اقتصادية وكذلك المحددات المالية والاقتصادية تؤكد على أن المغرب اليوم أصبح رائدا في عدة مجالات.
1: وما تحقق خلال السنوات الماضية أستاذ فيرانو، وكما أكد على ذلك جلالة الملك، هو ثمرة رؤية استراتيجية قائمة على المبادرة والتخطيط، معتبرا جلالته أن الأمن والاستقرار السياسي والمؤسسات يمثل اليوم أهم عناصر قوة المملكة. نتابع هذا التقرير لحليمة مرتضي.
2: تركيز الخطاب الملكي على أهمية نعمة الأمن والاستقرار الذي ينعم به المغرب باعتبارهما عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يأتي حسب المحلل السياسي كريم عيش الباحث في القانون والعلاقات الدوليين لاعتبار الأمن والاستقرار عنصرين وخاصيتين مغربيتين انعكست على مكانة المملكة وجعل منها بيئة جاذبة للاستثمار والاتقاء وجهود التنمية والشراكات مع مختلف الدول والقوى الكبرى.
3: صاحب الجلالة أشار إلى أن هذه النعمة التي يحظى بها المغرب هي بطبيعة الحال جاءت نتيجة عمل متواصل ودؤوب، ولم تأتي من الصدفة، وعلى أنها كانت في الأساس تنبني على احترام حقوق وكرامة المواطن باعتبارها الهدف الأسمى الذي سعى صاحب الجلالة إلى تحقيقه طيلة فترة حكمه، وأنه لم يكن يبحث على مجد شخصي أو أن ينعت بقائد قاري أو دولي، بقدر ما كان يهدف إلى أن يحقق هذه المكاسب للمغاربة ويجعلهم يستفيدون من هذا الأمن وهذا الاستقرار. وبطبيعة الحال هذا الأمن والاستقرار جعل من المغرب واحة للسلم والسلام ومضرب المثل وملتقى كل الحضارات والطرق والشراكات في السلم الدولي وتحقيق التنمية المستدامة على المستوى القاري والمساهمة في جهود حفظ السلام وأيضا نشر ثقافة التسامح على المستوى الدولي.
2: أمام الاضطرابات والتقلبات الدولية، أضحى الاستقرار السياسي والمؤسسي في المغرب عاملا فاصلا وأساسيا في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يعتز به المغرب، يقول جلالة الملك، ويعطي النجاعة اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات.
3: هو في الحقيقة كما أشار صاحب الجلالة إلا أننا الآن على أعتاب مرحلة جديدة، مرحلة مستمرة باستمرارية المجهود التنموي وباستمرارية الاستقرار والأمن وباستمرارية أيضا مؤسسات الدولة، لأن المغرب تاريخيا هو دولة عريقة وبطبيعة الحال دولة مستقرة، وهي يعني إشارة من صاحب الجلالة إلى أن المغرب مستمر في نهجه وعلى مساره، وجاءت أيضا لكي تؤكد على أن خطاب التفاؤل وخطاب المستقبل هو الذي يجب أن يطغى على خطاب التيئيس وخطاب التشاؤم، وعلى أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل.
2: وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات في المملكة، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية.
1: نعود إليك ضيفنا أستاذ زكريا فيرانو، فمجمل المنجزات التي حققتها بلادنا والتي كانت محط إشادة ملكية واسعة، بمعنى أن المنجز التنموي والاقتصادي تحقق بفضل الأمن والاستقرار

0: الذي تنعم به المملكة، وأيضا بفضل الرأسمال الاستراتيجي. كيف عززت هذه العوامل أستاذ فيرانو مسار الصعود الاقتصادي والسيادة الوطنية في عدد من المجالات؟
1: صاحب الجلالة مع بداية الخطاب أكد على أن المغرب اليوم يتوفر على رأس مال استراتيجي، واسمحي لي هذا مصطلح اقتصادي مهم جدا. هذا الرأس مال الاستراتيجي اليوم هو يبنى على ثلاثة ركائز أساسية أكد عليها صاحب الجلالة. الحمد لله المغرب اليوم يتمتع باستقرار مؤسساتي، وهذا أمر مهم جدا يعطي للاستثمار وكذلك للمستثمرين الخارجيين وكذلك لجاذبية المغرب تلك القدرة على أن تنافس كل الدول سواء في المنطقة أو خارج المنطقة. النقطة الثانية هي الاستقرار الأمني، حيث أكد صاحب الجلالة على أن الاستقرار الأمني كذلك هو من العوامل الأساسية التي يعتمد عليها المغرب في جذب الاستثمارات وكذلك جذب الشراكات والشركاء وكذلك الحفاظ عليهم من في ديمومة وكذلك في استمرارية. النقطة الثالثة التي أشار إليها صاحب الجلالة والتي تكون الركيزة الثالثة للرأس مال الاستراتيجي هي ثبات النموذج المغربي، وهنا اسمحي لي أن أسطر على هذا المصطلح ثبات النموذج المغربي، حيث أن الاستراتيجيات الكبرى التي تبنى على السياسات العامة التي يسطرها صاحب الجلالة الملك محمد الثالث هي دائمة وهي غير مرتبطة بأي زمن كيفما كان، سواء زمن حكومي أو زمن برلماني، هي خارطة طريق طويلة المدى تمكن بأن تكون هناك تلك الثقة في النموذج المغربي الذي لا يعرف التذبذبات.
0: طيب، قبل مواصلة حوارنا معك أستاذ فيرانو، الخطاب الملكي رسم خارطة طريق لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث أكد جلالة الملك أن الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات إيجابية، مبرزا جلالته أن المغرب عزز مكانته كقطب صناعي واستثماري بفضل الريادة في صناعة سيارات والطيران والطاقات المتجددة، وهذه كلها منجزات تحمل حرصا ملكيا قويا على الانخراط في مرحلة جديدة في تدبير التنمية، وتكشف ملامح المغرب الصاعد والانتقال إلى مرحلة جديدة في تدبير الأوراش الكبرى. المزيد في التقرير سارة حيدر.
2: السياق الدولي المطبوع بالتقلب لم يمنع المغرب من إثبات مكانته كفاعل اقتصادي مهم وموثوق يستطيع إبرام شراكات متنوعة ومتوازنة. جلالة الملك أكد في خطابه السامي أن هذه العناصر تحققت بفضل مكانة المغرب الصناعية واعتماده على قطاعات واعدة تشكل فيها صناعات مثل السيارات والطائرات حصة مهمة. الخبير الاقتصادي بدر الزاهر الأزرق:
3: كانت هناك إشارات قوية إلى التقدم الذي أحرز على مستوى نمو مجموعة من القطاعات ونمو الاقتصاد عموما، وكانت إشادات من قبل صاحب الجلالة وإشارات توحي بما أسماه بالطمأنينة بالنسبة إلى مسألة الانتقال الاقتصادي للمملكة المغربية. تحقق

0: غذائية، السيادة الطاقية، السيادة الاستشفائية، السيرة الصناعية بالنسبة للمملكة المغربية، وهي الرؤية الاستشرافية التي وجه إليها صاحب الجلالة. اليوم لدينا قاعدة متينة على مستوى البنى التحتية، على مستوى مجموعة القطاعات الصناعية، واليوم نستشرف المستقبل بكل طمأنينة، ونحن متفائلون بأن المملكة المغربية في غضون العقد المقبل سوف تحقق كل المبتغى المرتبط بتحقيق السيادة وتحقيق النقلة التكنولوجية والتموقع بشكل جيد على مستوى خارطة الدول المصنعة والصاعدة وغيرها.
1: جاذبية المملكة السياحية حظيت بإشارة مهمة في خطاب جلالة الملك بالنظر للأرقام القياسية التي فاقت 20 مليون سائح، وهي الأرقام التي تبوئ المغرب المرتبة الأولى ضمن خارطة السياحة الإفريقية. مصطفى أمليك، الكاتب العام للمجلس الجهوي للسياحة بجهة مراكش آسفي.
2: دقيق، يعني هذا الرقم هذا فهو مؤشر قياسي لتترجم بطبيعة الحال توجيهات الملكية السامية اللي جعلت من السياحة محرك استراتيجي للتنمية. نعرفوا جميع أنه الحمد لله الرؤية ديال جلالة الملك كانت ابتداء اللي تقلد العرش ديال المملكة، لأنه كانت ليكوميزاتيف سنة 2001. هذه الأرقام فهي ليست بصراحة والدة ديال الصدفة، بل تتعكس الجاذبيه اللي بغينا نقولوا ديال الوجهه ديال المغرب، القدره ديالها المنافسه الحمد لله دوليا. بالنسبه لنا في الانجاز تاكد يعني العوده القويه والمستدامه ديال القطاع، هذا كله تبرهن الثقه لموضوع الحمد لله بلادنا بسبب الاستقرار والامن الحمد لله والمؤهلات الحضاريه للمغرب اللي اصبحت بطبيعه الحال واحد الارقام ملموسه لتتساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
1: هي إذن معالم استراتيجية ملكية تروم تعزيز موقع المغرب ضمن اقتصاد عالمي يزداد تنافسية، ليقدم المغرب نموذجا للتنمية يقوم على التخطيط طويل المدى مع تقديم مقاربة أوسع للحكامة بفضل الاستقرار والأمن اللذين ينعم بهما المغرب، إضافة إلى النجاعة المؤسساتية.
3: نعود إليك أستاذ فيرانو. في إطار الاستراتيجية التي رسمتها المملكة لرفع تحديات المستقبل والتي ترتكز على اقتصاد وطني أكثر تنوع، دعا جلالة الملك إلى تعزيز الاستثمار والسيادة الصناعية في المجالات الواعدة لضمان تموقع المغرب في اقتصاد عالمي تنافسي. أستاذ فيرانو، ما هي القطاعات التي تحظى اليوم بالأولوية والتي يجب أن يحقق فيها المغرب السيادة والاكتفاء الذاتي؟
4: أظن بأن الفكرة الواضحة التي أشار إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذه النقطة هو أنه اليوم لابد أن تكون هناك قطاعات صناعية يتمتع فيها المغرب بالسيادة وكذلك بالاكتفاء الذاتي.
3: نعم.
4: لماذا؟ لسببين أساسيين. أولا، السياسة الصناعية التي يتمتع بها المغرب. المغرب له نموذج سياسة صناعية خاص فيه اندماج أفقي واندماج عمودي. اليوم هناك صناعات تتطور، ولكن يجب أن تكون هناك حماية لديمومة هذه الصناعات. لذلك هناك بعض القطاعات الصناعية التي يجب أن يكون فيها سيادة وكذلك اكتفاء ذاتي لحماية المنظومة الصناعية في توجهها السياسي المندمج من الناحية العمودية والأفقية. لذلك نجد بأن صاحب الجلالة يؤكد على أن هناك أربع قطاعات اليوم يجب أن تكون لنا فيها السيادة والاكتفاء الذاتي. أولا، قطاع الصناعات الغذائية. لا يمكن أن نواجه الصدمات المستقبلية، ولا يمكن أن يكون ذلك الاندماج الأفقي الذي يريده صاحب الجلالة ما بين كل القطاعات الصناعية إذا لم يكن هناك قطاع صناعي للصناعات الغذائية قائم
3: نعم.
4: بذاته، ذا سيادة وكذلك ذا قوة داخل الاقتصاد الوطني. هناك القطاع الثاني المهم جدا الذي يجب أن تكون فيه كذلك السيادة، هو قطاع صناعة الأدوية وصناعة الأسلحة، وهذه القطاعات أو ما يسمى بمنظومة الصناعات الدفاعية. هذه القطاعات مهمة جدا. لماذا؟ لأنه لا يمكن اليوم أي دولة أن تكون قوية اقتصاديا وأن تكون قوية من الناحية الصناعية إذا لم يكن تكون قادرة على صناعة المنظومة الصحية، أي صناعة الأدوية، وكذلك على صناعة الأنظمة الدفاعية الخاصة بها داخل منظومة العالم الذي نعرفه اليوم الذي يتميز باللايقين. النقطة الرابعة السيادية التي أشار إليها صاحب الجلالة وهي نقطة محورية اليوم في الاقتصاد الوطني هو أنه اليوم لا يمكن أن نحافظ على ديمومة الصناعة وديمومة الاقتصاد إذا لم يكن هناك سيادة واكتفاء ذاتي من الناحية الطاقية. لذلك أشار صاحب الجلالة على أنه يجب اليوم على كل استراتيجية أن تأخذ في عين الاعتبار التحول الطاقي للذهاب إلى الطاقات المتجددة، وخاصة الهيدروجين الأخضر الذي يتمتع فيه المغرب بقدرة تنافسية مهمة. نحن قادرون على إنتاج أكثر من 4% من الإنتاج العالمي من الهيدروجين الأخضر.
3: وكذلك كما ذكرت

0: أستاذ فيران هو لحماية المنظومة الاقتصادية والصناعية. الخطاب الملكي السامي حمل رسالة إلى القطاع البنكي والتمويلي بتوجيه مزيد من الدعم لمواكبة المشاريع الكبرى ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة. كيف يمكن أستاذ فيران تقوية أداء القطاع البنكي للمساهمة والرفع من التنافسية الاقتصادية؟
1: صحيح، وهذه التفاتة من صاحب الجلالة مهمة جدا. أظن على أن هذه المرة الثالثة التي يتكلم فيها صاحب الجلالة أو يتحدث فيها عن إشكالية التمويل وعن كيفية استعمال الادخار العمومي داخل المغرب. وأظن على أن اليوم صاحب الجلالة هو واع بأن على الصعيد الدولي الحصول على التمويلات أصبح أمرا صعبا جدا بالنسبة لكل الدول، ليس فقط الدول الصاعدة أو حتى الدول المتقدمة، في بعض الأحيان الدول الفقيرة لا تصل أصلا إلى التمويلات الخارجية. لذلك فقد أشار صاحب الجلالة بطريقة دقيقة جدا على أنه يجب أن نأخذ في عين الاعتبار التمويلات الداخلية وإعادة هيكلة النظام المالي. إعادة هيكلة النظام المالي، أولا أن يكون هناك إدماج حقيقي للنظام البنكي في الإنتاجية. اليوم الطريقة التي وضع بها النظام البنكي هي طريقة لا تمكنه هو كنظام بنكي أن يكون مجابها للمخاطر وأن يكون مولا أكثر للنظام الاقتصادي. ربما هناك تفكير عميق يجب أن ندخل فيه ما بين بنك المغرب الذي هو المراقب الحقيقي للنظام البنكي وبين الحكومة وكذلك كل الفاعلين من أجل أن نجد تلك الطريقة التي يكون من خلالها النظام البنكي أكثر قدرة على التمويل، خاصة بالنسبة للشركات الصغرى والجد صغيرة والمتوسطة. ثانيا أشار صاحب الجلالة على أنه هناك كذلك ليس فقط النظام البنكي ولكن حتى النظام الفروع الأخرى من النظام المالي، أتحدث عن أسواق الرسميل، أسواق النقدية، وكل الفاعلين الآخرين المتواجدين داخل النظام البنكي يجب أن يلعبوا دورا محوريا في تسهيل التمويلات للشركات الصغرى والمتوسطة وكذلك الجد صغيرة.
0: طيب، بالموازاة مع الدعوة إلى إعادة هيكلة النظام المالي والنهوض بالمجال الاقتصادي، أكد جلالة الملك مواصلة تنزيل العديد من الأوراش والمبادرات الاجتماعية، حيث شدد جلالته على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة. أبرز ما ورد في هذا المحور نتابعه في تقرير صديق العالمي.
2: بينما يواصل المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس إنجاز الأوراش الاقتصادية الكبرى وتعزيز تنافسيته وجاذبيته الاستثمارية، يظل البعد الاجتماعي حاضرا في صلب المشروع التنموي للمملكة. ففي خطاب ذكرى 27 لعيد العرش المجيد، جدد جلالة الملك التأكيد على ضرورة مواصلة تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية من خلال تعميم الحماية الاجتماعية وتعزيز برامج التنمية البشرية وضمان استفادة جميع الجهات من ثمار التنمية في رؤية تجعل الإنسان غاية التنمية ووسيلتها. أستاذ الاقتصاد الاجتماعي فؤاد عمور:
3: الخطاب ديال صاحب الجلالة تم التركيز على هذه العلاقة السببية بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي. من المعروف أن الاقتصاد له تأثير على المكتسبات الاجتماعية، وكذلك الجانب الاجتماعي أو ما يمكن تحقيقه في البرامج الاجتماعية لا يمكنه إلا أن يؤثر على النشاط الاقتصادي. هناك إذن علاقة، لكن الخطاب الملكي السامي ركز هذه المرة بالأساس على الجانب الاقتصادي. إذا قارنا الخطاب ديال جلالة الملك في 2023 مع 2025، الخطاب ديال 25 كان الجانب الاجتماعي طغى في الخطاب ديالو، حظي بمرتبة أو بواحد الجانب كبير بالنسبة للجوانب الأخرى. هذه السنة لاحظنا العكس، أو على الأقل ركز هذه المرة بالأساس على الجانب الاقتصادي.
2: لا تقف هذه الرؤية الاجتماعية عند إطلاق البرامج فحسب، بل تراهن أيضا على أثرها المباشر في تحسين حياة المواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز تكافؤ الفرص بين مختلف الجهات.
3: نحن نتذكر أن في خطابات سابقة أشار جلالة الملك إلى مغرب بواحد ديجيتال، إذن بوسائل متعددة للتنمية. عندما نتكلم عن برامج التنمية المندمجة بمعنى أن يكون ان ديفلوبمون انكلوزيف، ما يكونش واحد النوع ديال إقصاء بعض الفئات الاجتماعية من هذا ما يحققه المغرب من تنمية ومن انطلاق

0: مشاريع كبيرة جدا. الآن دخلنا في واحد المرحلة اللي الآن أصبحت الجهات المطالبة بلعب أدوار أكثر من أي وقت مضى تلعب هذه الأدوار ديال التنمية المندمجة.
1: هكذا يجدد الخطاب الملكي السامي لجلالة الملك على أنه لا تنمية اقتصادية إلا بالموازاة مع تنمية اجتماعية، على أن الدولة الاجتماعية لا تتحقق إلا بسياسات منصفة وبرامج فعالة وعدالة مجالية تضمن وصول ثمار التنمية إلى جميع المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
2: ونعود إليك ضيفنا أستاذ زكريا فيرانو. خطاب جلالة الملك أعاد التأكيد على ضرورة تحقيق تنمية متوازنة وعدالة مجالية تشمل مختلف جهات المملكة دون استثناء، وهذا يؤكد أستاذ فيرانو الانشغال الملكي المتواصل بالتنمية الشاملة والعدالة المجالية.
0: تمام، أظن بأن اليوم ما أكد عليه صاحب الجلالة هو أنه وصلنا وحققنا مكتسبات كبيرة جدا، وهذه المكتسبات يجب تحصيلها، ولكن كل هذه المكتسبات بالأرقام وكذلك بكل المعطيات الاقتصادية والاجتماعية ليست ذات معنى إذا لم تكن كذلك فيها عدالة اجتماعية. وهنا العدالة الاجتماعية مرتبطة أساسا كذلك بالعدالة المجالية. لذلك فتأكيد صاحب الجلالة على أنه يجب التسريع في تنزيل البرامج التنموية الترابية هو أمر أساسي بالنسبة للمنظومة التنموية للمغرب. اليوم يجب أن يستفيد كل المغاربة أينما كان
2: من ثمار التنمية، نعم،
0: بثمار التنمية، وكذلك أن تصل التنمية إلى كل بقاع وكل يعني كل المناطق المتواجدة في المغرب. لذلك أظن بأن الإشارة اليوم بالنسبة لصاحب الجلالة وكذلك التوجيهات السامية لصاحب الجلالة هي أن يكون هناك سياسات ترابية تأخذ في عين الاعتبار كل منطقة وكل جهة وكل إقليم وكل عمالة على حدة، بحيث أن يكون النموذج التنموي لا يكون فقط نموذجا مركزيا يأتي من العاصمة ومن بعض المدن داخل المغرب، ولكن أن يكون نموذجا تنمويا ترابيا، وتستفيد كل منطقة من ما تزخر به من معطيات اقتصادية وكذلك طبيعية، لكي يكون هناك خلق للتنمية داخل التراب وليس للتنمية التي تأتي من خارج التراب.
2: أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس زكريا فيرانو، شكرا للمساهمة معنا في هذه النشرة، وإلى فرصة قادمة بحول الله. واحتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة أعزه الله سيترأس زوال اليوم حفل استقبال بساحة عمالة المضيق الفنيدق مدينة المضيق. وزوال يوم غد الجمعة سيترأس صاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، سيترأس جلالته بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان حفل أداء القسم الذي سيؤديه أمام جلالته الضباط المتخرجون الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية والمدنية. وبهذه المناسبة بأمر من جلالته أعزه الله، ستقيم القيادة العليا لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية مأدوبة غداء بنادي الحرس الملكي بمدينة تطوان. كما سيترأس جلالة الملك عصر غد حفل الولاء بساحة مشور القصر الملكي العامر بمدينة تطوان. وبمناسبة عيد العرش المجيد، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس فأصدر أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة، وعددهم 1788 شخصا. سعيد المتوكل.
3: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 1679 نزيلا، وذلك على النحو التالي: العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 9 نزلاء، التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة 1668 نزيلا، تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد لفائدة نزيل عامل واحد، تحويل سجن المؤبد إلى سجن المحدد لفائدة نزيل واحد.

0: المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 شخصا موزعين كالآتي: العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة 41 شخصا، العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، العفو من الغرامة لفائدة 52 شخصا، العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 6 أشخاص.
1: وفي إطار الاحتفال المجيد بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية حفظه الله على عرش أسلافه الميامين، تنظم القوات المسلحة الملكية عروضا جوية وقفزات استعراضية بالمظلات اليوم وغدا. وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بأن هذه العروض الجوية ستقام على طول ساحل المضيق اليوم وعلى مشارف كورنيش مارتيل يوم غد الجمعة بدءا من الساعة 6 مساء، وستؤدي هذه العروض الفرقة المرموقة المسيرة الخضراء التابعة للقوات الملكية الجوية. وتم اليوم على مستوى مارينا أبيرقراق بسلا تنفيذ قفزات استعراضية من طرف مظلي ومظليات المنتخب الوطني، وذلك من خلال عدة عروض. والصورة ينقلها الصديق العالمي.
2: في أجواء احتفالية تزامنا مع تخليد ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية على عرش أسلافه المنعمين، تحولت سماء مارينا أبيرقراق صباح اليوم إلى فضاء لعروض جوية فنية أبدع فيها مظليو ومظليات المنتخب الوطني مقدمين لوحات جسدت الدقة والانضباط والاحترافية، كما استأثرت باهتمام الحاضرين الذين تابعوا هذه القفزات بإعجاب.
3: العروض ممتازة، يعني حضرنا عليها بدأت مع 10:30، جبنا الوليدات يشوفوا هذه المناسبة هذه والحمد لله، يعني عروض جيدة.
4: كان العروض مزيانة خاصة من القزم السماء، عندهم داك الفلامات شادينهم باش كيدوروا في السماء كيديروا شي اشكال رائعه، خاصة يطيحوا في النقطه المعينه. المهم عرض جميل يستحق الفرجه.
5: بالنسبه ليا جاني هذا العرض رائع، الحمد لله، زعما كنشوفوا شي حاجه اللي كتفكرنا بالمغربيه ديالنا. كنأكد لك بان راه حنا فرحانين بعيد العرش وحنا مع الملك ديالنا وفرحانين به.
6: زوينه وعجبني الطيارات اللي دازوا هكا، وشنو اخر وهذوك داروا الرايه المغرب، كنفتخروا بالمملكه ديالنا المغرب وهذا الشيء مزيان.
7: انا عجبني هذا الشيء وكيفتخروا بزاف بالبلد ديالنا
8: والوطن. سيدنا محمد السادس
9: جينا من زقوره باش نحضروا لهذا الاحتفال هذا الجميل، وكنشكروا هاد الناس اللي داروا هذا الاحتفال وفرحوا الناس. الله ينصر سيدنا وعاش الملك.
2: هذا ويتجدد الموعد مساء اليوم على طول ساحل المضيق، حيث تقدم الفرقه المرموقه المسيره الخضراء التابعه للقوات الملكيه الجويه عروضا جويه ابتداء من الساعه 6 مساء، قبل ان يتواصل العرض نفسه غدا 31 من يوليوز على كورنيش مارتيل في احتفالية ينتظر أن تستقطب آلاف المتابعين.
1: بهذا نستوفي مواد هذه النشرة، نذكر بمحطاتها الرئيسية. المغرب يحتفل اليوم بالذكرى 27 لعيد العرش المجيد، وفي خطابه السامي الموجه إلى الشعب المغربي بالمناسبة صاحب الجلالة الملك محمد السادس يؤكد أن المكاسب التي حققتها بلادنا هي ثمرة توجه استراتيجي أساسه المبادرة والمتابعة الدقيقة والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. جلالة الملك يؤكد أن أمن واستقرار المغرب أساس التنمية ورأسمالها الاستراتيجي، وأن المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات تعزز مسار الصعود الاقتصادي وتقوية السيادة الوطنية. جلالة الملك يشدد على التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة لتشمل كافة الجهات دون استثناء. صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس اليوم وغدا مراسم الاحتفالات المخلدة لعيد العرش المجيد، ويصدر بالمناسبة عفوه السامي على 1788 شخصا. وكما سبقت الإشارة إلى ذلك، نتابع اللحظة إعادة للخطاب الملكي السامي.

الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه شعبي العزيز. نحتفل اليوم بكامل الاعتزاز والارتياح بالذكرى 27 لاعتلاء العرش، 27 سنة منذ أن شاءت إرادة الله تعالى أن أتحمل أمانة قيادتك، وهي أمانة عظيمة ومسؤولية جسيمة. وإننا نحمد الله تعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من توفيق وسداد في عملنا من أجل تحقيق تطلعاتك والتجاوب مع انشغالاتك، مصداقا لقوله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. كما أنني لم أبحث يوما عن مجد شخصي أو عن الاعتراف بدور ريادي على المستوى القاري أو الدولي، بل كل ما يهمني هو النهوض بأمانة خدمتك وتمكين جميع المغاربة من شروط العيش الحر الكريم. واليوم ومن خلال إلقاء نظرة على ما حققناه سويا، يخالجني مزيج من مشاعر الاعتزاز بالمكاسب المحققة والتفاؤل بالمستقبل. إن الأمر لا يتعلق هنا بمجرد إحساس بالرضا عن الذات، وإنما هو شعور إيجابي بالثقة والطمأنينة يعطينا القوة والحافز على مواصلة الجهود. فكل ما تحقق لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة توجه استراتيجي واضح ومذهب في الحكم يقوم على المبادرة والمتابعة الدقيقة والنقد الذاتي البناء والتطلع إلى المستقبل بكل عزم وروح إيجابية. شعبي العزيز، إننا نعيش اليوم مرحلة فاصلة في المسار التنموي ببلادنا، حيث يجب أن تسود روح الثقة والتفاؤل على خطابات اليأس والإحباط. وإن أكثر ما يبعث على الفخر والاعتزاز وما ينعم به المغرب من أمن واستقرار، وما يتميز به عمل مؤسسات الدولة من نجاعة وفعالية، في محيط إقليمي ودولي مطبوع بكثرة التقلبات والاضطرابات، يشكل الاستقرار السياسي المؤسسي عملة نادرة لا تقدر بأي ثمن. فالاستقرار اليوم هو العامل الأساسي في معادلة التنمية، وهو الرأسمال الاستراتيجي الذي يهتز به المغرب. شعبي العزيز، إن المغرب دولة عريقة تستمد قوتها من تقاليدها الراسخة كدولة أمة، تقوم فيها المؤسسات بدورها في إطار من الانسجام والتكامل، وهذا ما يعطي النجاح اللازمة لعمل الدولة لمواصلة الإنجازات ورفع التحديات رغم الصعوبات والإكراهات. وهو ما أبان عنه المغرب من تنظيم جيد للتظاهرات القارية والدولية، مما جعله محط إعجاب وتقدير عبر العالم وأثار غيرة البعض أحيانا. كما برهنت المملكة على قدرة كبيرة في مواجهة الكوارث والأزمات، لا سيما من خلال التدبير الاستباقي للفيضانات التي شهدتها مناطق الغرب والشمال. وبفضل الأمن والاستقرار ونجاعة المؤسسات، تتزايد المؤشرات الإيجابية التي تعرفها مختلف القطاعات، بما يعزز مسار الصعود الاقتصادي ويقوي السيادة الوطنية. فقد بلغت نسبة النمو حوالي 4.9 سنة 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى نفس المعدل أو تتجاوزه في 2026. وعلى الصعيد الفلاحي، عرف المغرب تساقطات مطرية مهمة وموسما فلاحيا جيد، مما ساهم في تعزيز الأمر المائي والغذائي. كما استطاع المغرب تعزيز مكانته كقطب للاستثمار الصناعي والسياحي والمالي، وما يعكس تطور المؤشرات لا سيما الصناعية. ذلك أن قطاعات السيارات والطيران والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية تعد اليوم ركائز أساسية للنسيج الإنتاج الوطني، سواء من حيث جلب الاستثمارات الخارجية أو من حيث خلق الثروات وفرص الشغل. إذ أصبحت المملكة يوما أول مصدر للسيارات في إفريقيا،
بقدرة إنتاجية تقارب مليون سيارة سنويا، وهو ما جعل صادرات المغرب من قطاعات السيارات والطيران تفوق 40% من إجمالي الصادرات، متقدمة في ذلك على الفوسفات. وتعزيزا لهذا التوجه، ترأسنا في بداية السنة حفل إطلاق مصانع جديدة جعلت المغرب يدخل النادي المصغر للدول التي تتوفر على أكبر المراكز الصناعية في مجال صناعة محركات وأنظمة هبوط الطائرات، كما أن تطوير قطاع مندمج للبطاريات الكهربائية يعكس قدرة المغرب على استباق التحولات التكنولوجية والانخراط في سلاسل الإنتاج المرتبطة بالصناعات الاستراتيجية. وبنفس روح الابتكار والتطوير يتم إنجاز مشاريع كبرى تهدف إلى جعل الطاقات المتجددة ركيزة للأمن الطاقي ورافعة لجذب الصناعات التي تسعى لاستخدام طاقات تنافسية وخالية من الكربون. وتعزيزا لهذه الاستراتيجية الطموحة، تم الشروع في تنزيل عرض المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر من خلال ترخيص مجموعة أولى من المشاريع الكبرى. شعبي العزيز، في سياق دولي مطبوع بعودة السياسات الحمائية وتأمين سلاسل التوريد والإنتاج، جعلنا من تقوية السيادة الوطنية والاكتفاء الاستراتيجي محورا للتنمية الصناعية. خير مثال على ذلك الصناعات الغذائية والدوائية التي أصبحت تغطي ما يقارب 80% من الحاجيات الوطنية. وإن إقامة قاعدة صناعية وتكنولوجيا في مجال الصناعات الدفاعية والأمن السيبراني ستساهم تدريجيا في تعزيز السيادة الدفاعية وخلق فرص التنمية وترسيخ مكانة بلادنا بقوة إقليمية في هذه الصناعات. ومن جهته سجل القطاع السياحي سنة 2025 إنجازا تاريخيا يتمثل في استقبال ما يقارب 20 مليون سائح، بما في ذلك أبناء الجالية المقيمة بالخارج. وبموازاة مع النهوض المجالي والاقتصادي، نواصل تنزيل العديد من المبادرات وبرامج التنمية البشرية وتأميم الحماية الاجتماعية من أجل تحسين ظروف عيش المغاربة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. وفي هذا الإطار نشدد على ضرورة التنزيل الفعال لبرامج التنمية الترابية المندمجة التي نحرص على أن تشمل كل المناطق والجهات دون استثناء. كما أن مسار التحول الاقتصادي والاجتماعي يتطلب موارد تمويلية غير مسبوقة يتعين تعبئة الجزء الأكبر منها عبر التمويل الداخلي. إذا نهيب بالقطاع المالي الوطني لمواصلة العمل على مواكبة الاستثمار والمشاريع الكبرى وعلى إحداث نقلة نوعية في توسيع الولوج للتمويلات البنكية وغير البنكية الموجهة لمقاولات صغيرة ومتوسطة وللابتكار والتصنيع والتصدير. وإننا نتطلع إلى أن ينكب القطاع المالي على فتح آفاق أوسع وأكثر ابتكارا، بما يضمن التعبئة المتعلة للادخار الوطني لا سيما المؤسسات وإنعاش الأسواق المالية لتسهيل الدينامية التنموية للمغرب الصاعد. شعبي العزيز، لقد تمكنا بعون الله وتوفيقه من ترسيخ مكانة المغرب كفاعل دولي موثوق ومحترم ومسموع. فالمغرب اليوم أصبح فاعلا اقتصاديا مهما وشريكا مطلوب في إطار شراكات جديدة ومتوازنة متوجهة نحو المستقبل، وهو ما مكنه أن يسائل بكل ثقة ووضوح جميع شركائه وأن يطرح عروض شراكات بناءة ومبادرات تعاون واعدة بخصوص مختلف القضايا الثنائية والدولية الكبرى، كما اختار بكل التزام ومسؤولية تنمية شراكاته بما يساهم في تعزيز قدرات بلادنا والرفع قيمتها في مختلف المجالات. شعبي العزيز، إن المكاسب الاقتصادية والاجتماعية
الذي تم تحقيقها تتجاوز الزمن الحكومي والبرلماني، فهي نتيجة سنوات متوالية من التراكمات الإيجابية، وذلك بفضل التوجه الاستراتيجي وصواب الاختيارات الكبرى لبلادنا. وإننا نتطلع بعد الانتخابات التشريعية المقبلة وانبثاق حكومة جديدة لإطلاق دورة جديدة في مسارنا التنموي، شعارها التحسين، تحسين المكاسب ومواصلة المشاريع والإصلاحات الكبرى. شعبي العزيز، نغتنم مناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد لنجدد التعبير عن اعتزازنا وتقديرنا لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية والدرك الملكي والإدارة الترابية والأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية على تجندهم الدائم تحت قيادتنا للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره. كما نستحضر بكل خشوع الأرواح الطائرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا والدنا المنعمان جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني أكرم الله مثواهما. قال تعالى: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم.

27 شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرة شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخل الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

طول المدى وشكون لنا من غيركم إلى صعبة الأيام وشكون لقينا جنبنا فوقات الشدة شكون لنا من

0: لك يا محمد.
1: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
2: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
1: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: الله يحميك من غدر العدين يا بلادي.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيئة على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرات شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع 3W.

مستمعينا مستمعاتنا، بعد قليل سيتم رابط الاتصال المباشر بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق لنقل حفل الاستقبال بمناسبة عيد العرش المجيد.

مستمعينا مستمعاتنا، بعد قليل سيتم ربط الاتصال المباشر بساحة عمالة المضيق الفنيدق بمدينة المضيق لنقل حفل الاستقبال بمناسبة عيد العرش المجيد.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيئة على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرة شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخلة الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور واب ستور.

سيداتي وسادتي، نحييكم بأزكى تحية وأطيب سلام من ساحة عمالة المضيق الفنيدق، حيث يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف هذه السنة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. تتجدد اليوم في رحاب هذه المناسبة الوطنية الغالية أسمى معاني الوفاء والولاء، وهي قيم راسخة في وجدان الشعب المغربي الذي ظل على امتداد التاريخ ملتفا حول العرش العلوي المجيد. عيد العرش ليس مجرد محطة احتفالية، بل هو مناسبة لاستحضار مسيرة وطن وقيادة جعلت من خدمة المواطن وصيانة وحدة البلاد وترسيخ مكانة المغرب خيارا استراتيجيا ثابتا. يأتي الاحتفال بهذه الذكرى المشيدة ليؤكد مرة أخرى متانة النموذج المغربي القائم على الاستقرار والتلاحم بين العرش والشعب في محيط إقليمي ودولي متسارع التحولات. عيد العرش المجيد مناسبة وطنية متجددة يستحضر فيها المغاربة ما تحقق من إنجازات، ويستشرفون بثقة وآمال كبيرة مستقبل وطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أعز الله أمره. ظلت المؤسسة الملكية صمام أمان المملكة ورمز وحدتها وضامن استقرارها واستمرارها. وما يميز التجربة المغربية هو الجمع بين أصالة المؤسسات وعراقة التاريخ، وبين الطموح نحو المستقبل في إطار نموذج تنموي متجدد. الاحتفال بعيد العرش المجيد فرصة للتعبير القوي عن العواطف الجياشة التي يكنها صدر كل مغربي اعتزازا بملكه سليل الدوحة النبوية الشريفة.

نعم سيدي أعزك الله، يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله بعض الشخصيات المغربية المدنية والعسكرية. السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة.

السيد رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، السيد محمد ولد رشيد رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والرئيس الأول لمحكمة النقد، السيد هشام بلوي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، السيد محمد أمين بن عبد الله رئيس المحكمة الدستورية.

سوريا. السيدة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات. السيد عبد القادر عمارة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. السيد اليزيد الراضي الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى. السيدة رحمة بورقية رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. السيد حسن طارق وسيط المملكة. السيدة لطيفة أخرباش رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. السيد أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة. السيد محمد بن عليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها. السيد دريس اليزمي رئيس المجلس الجالية المغربية بالخارج. السيد خلي هنا ولد الرشيد رئيس المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية. السيد يونس التازي والي جهة طنجة تطوان الحسيمة. السيد عمر مورو رئيس مجلس الجهة. الفريق أول محمد بريد المفتش العام للقوة المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية. الفريق أول محمد حرمو قائد الدرك الملكي. اللواء عز الدين خالد رئيس المكتب الثالث. الفريق الجوي محمد كديح مفتش القوات الملكية الجوية. اللواء البحري محمد طحين مفتش البحرية الملكية. اللواء عبد الغني محب مفتش القوات المساعدة المنطقة الشمالية. اللواء مصطفى حديود المفتش العام للقوة المساعدة المنطقة الجنوبية. السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لمراقبة التراب الوطني. السيد محمد ياسين المنصوري المدير العام للدراسات والمستندات. عمداء فرق السلك الدبلوماسي المعتمدون بالرباط سعادة السيد محمد يوسف سفير جمهورية الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الإفريقي. سعادة السيد خالد بن سلمان جبر المسلم سفير مملكة البحرين عميد السلك الدبلوماسي العربي. سعادة السيد جوليان فانسون بروني سفير الهيئة السيادية العسكرية لمالطا عميد السلك الدبلوماسي الأوروبي. سعادة السيدة سوليكول سيلوكيزي سفيرة جمهورية كازاخستان عميدة السلك الدبلوماسي الآسيوي. سعادة السيد فيكتور هوغو رامون بيناغوا سفير جمهورية الباراغواي نائب عميد السلك الدبلوماسي الأمريكي. رؤساء الكنائس والبيع مونسيور إيميليو روشا غراندي أرشيفيك دو طنجة. La révérende pasteur Karen Thomas Smith, présidente de l'église évangélique au Maroc.

كما يتقدم للسلام على جلالتكم نصركم الله السيد جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. الله يبارك في عمر سيدي.

شخصيات مغربية مدنية وعسكرية وعمداء السلك الدبلوماسي ورؤساء البيع والكنائس تقدموا للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وتهنئة جلالته بالمناسبة السعيدة. وجلالته محفوفا بصاحب السمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملك الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. جلالة الملك يتلقى تهاني المدعوين في مناسبة وطنية جليلة، عيد العرش، عيد وطني مجيد يرمز إلى ذلكم التلاحم المتين والترابط القوي المكين بين الأمة المغربية ورمز سيادتها وعزتها وضامن وحدتها واستقرارها. من بين المدعوين لهذا الحفل البهيش أفراد المنتخب الوطني لكرة القدم في لحظة تختزل أسمى معاني الفخر والاعتزاز، تأتي هذه الالتفاتة المولوية الكريمة تتويشا للمسار المتميز الذي بصم عليه أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم 2026 وقبلها نهائيات كأس العالم بقطر، حيث قدموا أداء بطوليا أكد المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها كرة القدم المغربية على الساحة الدولية. لم تكن تلك الإنجازات وليدة الصدفة، وإنما هي ثمرة الرعاية الملكية السامية التي مافتها جلالة الملك وليها للرياضة الوطنية وللشباب المغربي من خلال توفير الإمكانيات وتأهيل البنيات التحتية ودعم مختلف المشاريع الرياضية، بما جعل المملكة نموذجا قاريا ودوليا في هذا المجال، سيما ونحن مقبلون على استحقاق كروي عالمي يتمثل في تنظيم كأس العالم 2030. يبقى عيد العرش المجيد مناسبة لاستحضار ما تحقق من منجزات وطنية في مختلف المجالات، وإذ يخلد الشعب المغربي هذه الذكرى الحافلة بالدلالات والحمولات التاريخية الوازنة، يجدد تأكيده على متانة روابط البيعة الشرعية من خلال استحضار بعدها الديني القائم على التعاليم السديدة للدين الإسلامي الحنيف. شكلت السنوات 27 الماضية مسارا حافلا بالأوراش الكبرى التي مست مختلف القطاعات من الاقتصاد إلى البنيات التحتية، ومن التنمية الاجتماعية إلى الإصلاحات المؤسساتية في إطار رؤية بعيدة المدى. ويظل العنصر البشري في صلب المشروع المجتمعي الذي يقوده جلالة الملك من خلال النهوض بالحماية الاجتماعية وتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالتعليم والتكوين وتعزيز العدالة المجالية. هي مناسبة وطنية راسخة في وجدان المغاربة يستحضرون فيها مسيرة ملك اقترنت بالعمل المتواصل والإصلاح العميق وترسيخ مكانة المملكة قاريا ودوليا. عيد العرش المجيد ليس مجرد ذكرى تاريخية، بل هو موعد سنوي لتجديد روابط البيعة الشرعية التي تجمع العرش العلوي المجيد بالشعب المغربي الأبي، وهي روابط ضاربة في أعماق التاريخ قامت على الثقة المتبادلة والوفاء والإجماع الوطني. تأتي هذه الذكرى المجيدة لتسلط الضوء على أواصر المحبة القوية وتعلق الشعب المغربي الراسخ بجلالة الملك رمز الأمة وباعث نهضة المغرب الحديث، الذي تمكن بفضل حنكتي وتبصري وسداد رؤية جلالته وتجند أبناء الوطن من شق طريق التقدم والازدهار بكل عزم وثبات. لقد حمل جلالة الملك مشعل تجديد بإيمان ويقين وصبر وثبات وعزم وتبصر، ومكن عهده المبارك من تحقيق نهضة شاملة وتجديد كبير طال كل الميادين وشمل كل المجالات، فاستطاع بذلك

ذلك تحقيق الأمان والأمان، وبلوغ المطامح والغايات، كل ذلك بفضل المزاوجة بين أصالة متجدرة في تاريخ البلد الإسلامي العريق ومعاصرة متزنة تفتح آفاق المستقبل وتعد بالخير والفضل العميم. مثل هذه المناسبات تكون فرصة سانحة يعبر فيها بكل مظاهر التعبير عن الوشائش القوية والأواصر المتينة التي تجمع العرش والشعب، وهي وشائش وأواصر تغوص في أعماق تاريخ الوطن على مر الحقب والقرون، تدعمها وحدة العقيدة وإمارة المؤمنين. منذ اعتلاء العرش عمل جلالة الملك على قيادة المسيرة التنموية برؤية منفتحة وديمقراطية متفاعلة مع تطور الحداثة وروح العصر، مع الحفاظ على الخصوصية والهوية الوطنية. بجهوده الخيرة وعمله الدؤوب يدشن جلالة الملك لآفاق جديدة في التنمية والاندماج، معانقا بذلك تطلعات الشعب المغربي في الرقي والتطور. إذا كان نشدان الحداثة في إطار المقومات الحضارية للأمة المغربية والعنوان الكبير للمسيرة التي اخططها جلالة الملك، فإن هذا التوجه عبر عن نفسه من خلال المقاربة الملكية لعدد من القضايا القطاعية التي هي في صميم المشروع المجتمعي الحداثي المتكامل. عيد العرش مناسبة للاحتفاء بالرؤية الاستباقية والمتبصرة والرائدة لجلالة الملك، والتي جعلت من المملكة بلدا صاعدا متقدما ومزدهرا. يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد لحظة قوية تجسد الوحدة الوطنية، ومناسبة للوقوف على التقدم الذي حققته المملكة والتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا في ظل التلاحم المكين بين العرش العلوي المشيد والشعب المغربي الأبي. تحل ذكرى اعتلاء جلالة الملك العرش والمملكة المغربية الشريفة تجني ثمار 27 سنة من العمل الدؤوب في إطار مشروع حدثي تمت بلورته تحت قيادة رشيدة حكيمة رصينة، مكنت الإنجازات المحققة من إحداث تحولات عميقة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية، بفضل دينامية الإصلاحات التي شملت جميع القطاعات الحيوية. تشهد المملكة الشريفة في عهد جلالة الملك تحولات كبرى على مستوى بنياتها التحتية، مكنتها من التموقع كمنصة إقليمية محورية للربط والمبادلات والتنافسية. ومنذ أن تحمل أمير المؤمنين أمانة الأمة ظل دائما الانشغال بقضايا شعبه متجاوبا مع تطلعاته، حريصا على إشراكه في إيجاد الحلول الناجعة لرفع التحديات الكبرى للوطن بروح الالتزام والعمل والأمل. جلالة الملك وقد تلقى التهاني والتبريكات من المدعوين في مناسبة وطنية غالية جليلة تصادف هذه السنة مرور 27 سنة على اعتلاء جلالة الملك العرش. هي مدة وجيزة في حياة الأمم والشعوب، لكنها شكلت مرحلة قوية في تاريخ البلاد. تحولت معها المملكة المغربية إلى ورش كبير لإنجاز المشاريع التنموية الكبرى والإصلاحات العميقة، وتبلورت خلالها سياسة اقتصادية واجتماعية تهدف تغيير وجه المغرب. ويتواصل البناء والتشييد، ويستمر الإصلاح والتجديد بقيادة رشيدة من جلالة الملك أعز الله أمره. عيد العرش نقطة انبعاث لعهد جديد للأمة ومفهوم جديد للتعاطي مع القضايا الوطنية والتخطيط للمستقبل برؤية ثاقبة أعطت روحا جديدة للدولة المغربية الحديثة. من أجل النعم التي حب الله بها بلدنا الأمين قيادة رشيدة حكيمة تبذل كل ما غلا ونفس بسبيل رفعة الوطن

عزتي أبنائه، عيد العرش المجيد، وإن كانت احتفالاته الرسمية اعتيادية في شكلها، فإن لها دلالات فقهية وشرعية تتجاوز الزمان والمكان، لتختزل صيرورة أمة عبر عقود طويلة في إطار ما يجمع إمارة المؤمنين وأبناء هذه الأمة من روابط البيعة المستمدة من تعاليم الدين الحنيف. الأمم والشعوب المعتزة بكيانها تحتفل بأعيادها الدينية والوطنية، وتشيد من خلالها بأمجادها وبطولاتها، وتجعلها منارا يهتدى به في مستقبل أيامها. وعيد العرش مناسبة غالية وذكرى عزيزة يعبر فيها المغاربة عن مدى تعلقهم بالعرش العلوي المجيد. إلى هنا سيداتي سادتي، نودعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

توجا أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي.

حلقات مسلسلة كتبها للإذاعة أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: مجاهد مجاهد قم يا شيخ مجاهد. أم عبد العزيز تريد أن ترحل عنا يا شيخ مجاهد.
1: ماذا هناك يا زوجتي؟
0: لست أدري ماذا يحملها على الإصرار على الرحيل.
1: إلى أين يا أخت الإسلام؟
2: أرض الله واسعة يا أخا.
1: وهذه بعلبك أرض الله يا هنتا.
2: أشكر لكما حسن الصنيع معي وولدي، ولكني عزمت وتوكلت على الله.

0: الولد رحماك بأمك فلا تزد همها وهمك. يا بني، أنت هنا غريب في الكرك إلا على ربك، فلا تصغي لما يعيرك به الصغار، واسمع لما أقول يا عبد العزيز.
1: سمعا وطاعة يا أماه.
0: قل ما أقول يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. هيا اقرأ أنت وحدك.
1: أمه.
0: إيه يا عبد العزيز؟
1: لمن يقول الله تعالى هذا الكلام؟
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل أعطاه الله الجنة يا أمه؟
0: نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: وما هي الجنة يا أمه؟
0: خير دائم ونعيم باق يخلد فيها المتقون يوم يبعثون. هيا اقرأ يا ولدي.
1: أريد أن أعرف.
0: لا تكثر يا بني في الأسئلة على أمك واقرأ.
1: أريد أن أعرف قبل أن أقرأ.
0: احفظ أولا واقرأ ثم أشرح لك.
1: اشرحي لي وأنا أحفظ.
0: يا ولدي يا ولدي، لا تكثر مع الجدل، فورائي كثير من الأعمال. هيا اقرأ.
1: أنا لا أقرأ حتى أفهم.
0: أنت ولد عنيد يا عبد العزيز، وسأغضب منك إذا لم تطعني. هيا اقرأ.
1: أنا أريد أن أفهم.
0: اسمع، هل تريد أن تفهم كل شيء؟
1: نعم أفهم فأحفظ.
0: إذن سأذهب بك في الصباح إلى الشيخ مسرور لتحفظ عليه القرآن وتفهم.
1: حقا يا أمي، سأذهب كالأطفال الكبار.
0: أيسرك هذا يا عبد العزيز؟
1: نعم يسرني كل السرور.
0: يشرح الله صدرك يا حبيبي.

0: نعم يا شيخ مسرور.
1: لما لم تحضر البارحة يا عبد العزيز؟
0: ذهبت إلى المسجد عند الشيخ مأمون بن محمد.
1: لما يا عبد العزيز؟
0: أسأله فيما كنت أسألك عنه.
1: ولما تذهب وتسأله يا عبد العزيز وأنا أعلمك منذ 3 سنين؟
0: لأنك لم تجدني على ما سألتك عنه.
1: ولما تسألني كثيرا يا عبد العزيز؟
0: لأنك قلت لي إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من القرآن 10، فإذا تعلمناها وفهمناها حفظنا غيرها.
1: وكم حفظت وكم فهمت يا عبد العزيز؟
0: حفظت القرآن.

0: الزمن كله والحمد لله، ولكني لم أفهم كثيرا منه.
1: وماذا تريد أن تفهم يا عبد العزيز؟
0: أريد أن أفهم معنى ما حفظت.
1: وهل سألت الشيخ مأمون بن محمد في كل ما حفظت؟
0: سألته وأجابني، حتى قلت له: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم سألته: هل قال الله لهم جملة أم تفصيلا؟
1: وهل أجابك في هذه يا عبد العزيز؟
0: قال لي إنه سيسأل ليعرف ثم يجيبني.
1: إذا لماذا لم تحضر؟ ولماذا تأخرت اليوم ما دام لم يجبك؟
0: لأني أريد أن أفهم.
1: اسمع يا عبد العزيز.
0: نعم.
1: اقرأ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أكمل.
0: وما هي مفاتح الغيب يا سيدي؟
1: هل أجابك عنها أيضا الشيخ مأمون بن محمد يا عبد العزيز؟
0: لا، لم يجبني، ولكنه قال لي: إن الله سبحانه وتعالى وحده خلق الكون وخلق الخلق على ما كان وما هو كائن وما هو سيكون، وكشف عما كان فعلمناه فعبدناه، وأمسك عنا ما سيكون لنخشاه ونتقيه، وهو وحده يعلم غيب السماوات والأرض وما فيهن، وإليه يرجع الأمر كله، والله أعلم.
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اسمع يا عبد العزيز.
0: نعم.
1: إنك يا بني قد استبقت سنك وكبرت على حفظك عندي، وإني لا أزيدك من العلم غير الحفظ، فاخبر أمك بهذا عني ولا تعد إلي.

0: هو أخبرك بهذا يا عبد العزيز؟
1: قد صدقتك يا أمي، واعلمي أني أطيعك إحسانا ولله خشية، فلا أحب أن أغضبك.
0: بل أغضبتني لأنك لم تخبرني أنك كنت تتخلف عن الشيخ مسرور لتذهب إلى الشيخ مأمون بن محمد.
1: يا أمي ولك علي الطاعة، ولكنك أرسلت بي لأحفظ وأتعلم، وقد حفظت عند الشيخ مسرور وذهبت لأتعلم على الشيخ مأمون.
0: أذهب معك في الصباح يا عبد العزيز إلى الشيخ مأمون.
1: لما يا أمي؟
0: لا لا يا ولدي، إياك أن تظن بأمك الظنون، إني لا أصدق ما تقول، فإنك أفرحت قلبي يا عبد العزيز.
1: بما يا أمي؟
0: بأنك حفظت القرآن كله وتريد أن تتعلم العلم الذي فيه، لهذا سأذهب إلى الشيخ مأمون لأستنصحه في أمرك.
1: أشكر لك حسن الصنيع بي يا أمي.

0: يا شيخ مأمون؟
1: أقول إني لا أستطيع أن أعلم ولدك يا أم عبد العزيز.
0: ولكنك علمت.
1: ما علمته العلم الذي ينبغي لمثله، ولكني أجبت في بعض المسائل التي أعلم بأخبارها.
0: فلما كنت تستبقيه معك ولا تأمره بالذهاب إلى الشيخ مسرور؟
1: يا هنتاه ما استبقيته، ولكنه لم يكن يرغب في الذهاب إلى الشيخ مسرور، لأنه كان يريد أن يعلم معاني القرآن ولا أدعي العلم بكل ما يسألني عنه.
0: ولكن الفتى أعجب بعلمك ويريد أن يستزيد منك.
1: إن ولدك هذا يلجمني بالسؤال فلا أستطيع الإجابة بما يريد، فهو لا يسأل إلا في كبريات المسائل.
0: إنك لا تخطب الجمعة في الناس وتعلم الدرس للكبار.

0: إنما هو أهل لأن يتعلم على الشيخ مكحول الدمشقي.
1: ومن يكون الشيخ مكحول الدمشقي يا شيخ مأمون؟
0: هو عالم الشام في مسجد دمشق، وهو تابعي من خيرة التابعين، وإن من أمراء بني أمية من يتعلم عند قدميه.
1: فكيف بهذا الفتى الذي ما بلغ الحلم بعد أن يتعلم على يديه؟
0: إن في ولدك من النجابة وحسن الإدراك ودقة الحفظ ما يكون له عند الشيخ مكحول خير شفيع.
1: إذن أرحل به إن شاء الله إلى دمشق.
0: لا لا يا أم عبد العزيز، فإن عليه أن يتعلم الكتابة قبل أن يذهب إلى هناك.
1: يتعلم الكتابة؟
0: نعم، فالكتابة أم القراءة.
1: إذن علمه أنت الكتابة يا شيخ مأمون.
0: أعلمه أنا الكتابة؟
1: نعم، ولك عندي عطاء ما تريد.
0: لا عطاء ولا مبرور، في الجهل بالكتابة أنا كالشيخ مسرور.

0: بعد يا عبد العزيز. ليس بعد يا أمي.
1: ماذا فعلت اليوم؟
0: لم أتعلم حرفا.
1: لما يا عبد العزيز؟
0: لأن الرجل الذي ذهبت إليه دعي كاذب يخطئ في قراءة القرآن، فكيف سيكتبه؟
1: يا ولدي يا ولدي، حيرتني معك، فما أفتأ وأرحل بك من مكان إلى مكان لتتعلم الكتابة عند من أسمع أنهم يكتبون، وأنت في كل مرة ترى فيهم رأيا يحير عقلي معك.
0: وما ذنبي أنا وهم لا يعرفون؟
1: أين أذهب بك يا عبد العزيز؟ أين؟
0: اذهبي بي إلى دمشق يا أمي.
1: دمشق؟ عند من في دمشق يا بني أذهب بك؟
0: عند شيخ مكحول.
1: وماذا يصنع بك وأنت لم تتعلم الكتابة بعد؟
0: اذهبي بي إلى هناك وسوف ترين ماذا أصنع.
1: بدون الكتابة لن أذهب بك، هل تسمع هذا يا عبد العزيز؟
0: وبدون الكتابة سأذهب معك إلى هناك ولن أعود.
1: ماذا تقول يا عبد العزيز؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلك تيجي معول على شي واثقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: جات برا وحكات وغنات.
1: وحكات وغنات
0: لغنات معاك مرة ما تقبل هتات.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وروبورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الخاص بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. هذه الذكرى الغالية التي يخلدها اليوم الشعب المغربي وقاطبة من طنجة إلى الجويرة وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالمشاريع الكبرى التي شهدتها المملكة المغربية في مختلف المجالات. وباسمكم أيضا جميعا أرحب اليوم بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور ياسين بن نروان، باحث في التراث الصحراوي والمخطوطات، وأيضا باحث في التراث الحساني بصفة عامة. رحبوا بك اليوم معنا الأستاذ ياسين، مرحبا بك وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ الفاضلة، ومرحبا بالمستمعين الكرام. وأنا أراه الإشارة إن شاء الله حتى تكون هذه الحلقة إن شاء الله حلقة ممتازة بمناسبة عيد العرش المجيد
1: إن شاء الله بكل تأكيد بوجودكم اليوم الأستاذ ياسين. لنحاولوا في هذه الحلقة أن نناقش إمارة المؤمنين بالمغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بطبيعة الحال، وسنحاول أن تكون هناك قراءة في المشروع العلمي لسلسلة كتب إمارة المؤمنين لك الدكتور ياسين، مرحبا بك وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إذن المحور الأول بحول الله واللي نناقشه إن شاء الله هو السياق العام للمشروع والتأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيع الورى والأنام في الموقف العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونبراس العالمين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يعني قبل أن أبدأ في الإجابة عن هذا السؤال المهم، أتقدم بالشكر لكم الأستاذ بكار وللطاقم التقني وللمستمعين الكرام يعني لحضوري معكم في هذه الحلقة المتميزة، وكما قلت يعني المناسبة شرط والمناسبة عظيمة، وهي الذكرى 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين. بطبيعة الحال يعني بحكم تخصصي وبحكم أيضا أني باحث ومؤلف وكاتب، ارتأيت مع زميلي الدكتور أمين قيرة وبمدينة مراكش أن نبحث وأن نعمق البحث في ثابت إمارة المؤمنين. ومعلوم أن المملكة المغربية الشريفة لها ثوابت دينية وثوابت وطنية. هذه الثوابت يعني بها يتميز التدين المغربي المقائم على الوسطية والاعتدال. فهناك العقيدة الأشعرية التي لا تكفر أحدا من أهل الملة، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة وسطية. وهناك الفقه المالكي، فقه الإمام مالك رحمة الله عليه. وهناك أيضا التصوف السني الجنيدي الذي يقوم على تزكية القلوب وتطهير الأرواح. وهناك إمارة المؤمنين يعني الإطار الجامع والخيط الناظم لهذه الثوابت. وما دامت أن إمارة المؤمنين يعني هي التي كما عرفها الإمام ماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أنها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا. وما دام أن المغرب معروف منذ القدم منذ عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الشريفة، يعني معروف بهذه الإمارة، إمارة المؤمنين، وبعقد البيعة الشرعية المكتوبة، ارتأينا أنا وأخي والدكتور أمين أن نبحث يعني في إمارة المؤمنين في المغرب، وأن تكون هناك سلسلة كتب نبرز فيها عناية إمارة المؤمنين بالمملكة المغربية الشريفة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، في حراسة الدين وسياسة الدنيا. لذلك هذا هو الباعث الأول أو يعني المنطلق الأول من هذا المشروع. وعندما نقول مشروع فنحن نقصد به سلسلة كتب، يعني إن شاء الله تعالى حددناها تقريبا في 20 كتابا أو في 20 مجلد، على أساس أن في كل كتاب يعني

0: يناقش قضية معينة في إمارة المؤمنين، كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى في المحاور القادمة. وكذلك يعني نبين في هذه الكتب يعني تجليات النهضة والنهضة المغربية في ظل إمارة المؤمنين في عهد الدولة العلوية الشريفة. إذن هذا هو السياق العام أو بواعث التي جعلتنا ننطلق في هذا المشروع. قد انطلقنا في هذا المشروع الآن تقريبا منذ ثلاث سنوات، والآن نحن إن شاء الله في الكتاب رقم 13، يعني الكتاب 13، وهو سيصدر إن شاء الله تعالى قريبا بمناسبة الذكرى 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. وبالتالي هذا نعتبره نحن أنا وأخي زميلي السي أمين نقرة، يعني هذا واجب وطني وواجب ديني في نفس الوقت، لأنه الإنسان ينبغي عليه انطلاقا من مقومات المواطنة الصالحة والإيجابية أن يساهم ولو بنزر يسير يعني في بناء هذا الوطن، في المساهمة في نهضته، كل يعني من تخصصه ومن تكوينه ومن مسؤوليته. وما دام أننا نحن ارتأينا أن نساهم من هذه الزاوية، وهي زاوية ليست بالسهلة، يعني التأليف والكتابة والتنظير ليس بالأمر السهل، وإنما هو أمر صعب، ينبغي عليك أن تجمع المصادر والمراجع، وينبغي عليك أن تكتب وأن تمحص وأن تعتمد على مقاربة منهجية دقيقة، وأن تكتب لكي يخرج الكتاب في أبهى حلة وأجمل صورة، سواء من الناحية الإخراجية أو سواء من الناحية يعني المضمونية، أو حتى يعني أننا نختار ونتفنن في اختيار المباني الدالة على المعاني، لأن كما يقول اللغويون فإن المباني هي قوالب المعاني. وما دمنا أننا نشتغل في موضوع مهم جدا وموضوع له من الأهمية ما كان، لأنه له منطلق ديني ومنطلق شرعي ومنطلق روحي ودنيوي، فإننا نختار له أحسن المباني للدلالة على أفضل المعاني. هذا بشكل عام أهم البواعث يعني والأسباب التي جعلتنا ننطلق في هذا المشروع، ونحاول أن نبين ونبرز لعموم الباحثين والباحثات وللمواطنين والمواطنات يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى علينا في هذه المملكة المغربية الشريفة، وهي نعمة إمارة المؤمنين، لأنها بها توحد البلاد ويعني تصان فيها الحقوق وتجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. يعني هذا بشكل عام، أنا لا أريد أن أفصل في هذا يعني ربحا للوقت حتى يعني تأتي الأسئلة أخرى وأفصل فيها إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بطبيعة الحال هذا واجب علينا جميعا، كل في مجال اختصاصه، ونحن اليوم بحمد الله وفضله ننعم في هذه الربوع العزيزة بالأقاليم الجنومية بالأمن والأمان، ومسيرة النماء متواصلة أيضا.

0: إذا بعدما تحدثنا في المحور الأول الأستاذ ياسين، دائما نرحب بك عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية. بعدما تحدثنا عن بواعث الاختبار، الآن ننتقل إلى يعني محور آخر، هذا دائما في السياق العام للمشروع، لمشروع التأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين. لننتقلوا أيضا لسؤال آخر، وهو شنو هي المقاربة المنهجية؟
1: طبعا لا يخلو يعني بحثون ولا عرضون علمي من مقاربة منهجية، لأن المقاربة المنهجية أو المنهج المعتمد هو الذي يجعل البحث رصينا، ويجعل البحث له من الجدة العلمية والجودة المنهجية الشيء الكثير، فتكون أفاقه أفاقا يعني واعدة. وكما قلت سابقا، ما دمنا أننا اخترنا أن نشتغل في هذا الموضوع المهم، فإننا كنا يعني نختار المقاربة المنهجية التي تصلح لكل كتاب، لأن كل كتاب له خصوصية معينة. فالخصوصية الأولى إما أنها تكون مناسبة دينية كما سنرى يعني إن شاء الله تعالى، أو خصوصية وطنية من خلال عيد وطني. فمثلا إذا كان الكتاب يعني يحتاج إلى التحليل والوصفي، فإننا نعتمد المنهج التحليلي الوصفي، أي أننا نحلل هذه المعطيات ونبينها ونصفها لنخرج بالنتيجة، وهذه النتيجة هي الجهود. مثلا عندما نقول جهود مولانا أمير المؤمنين في خدمة القرآن الكريم وأهله، فهذا يتطلب منا يعني أخذ الأرقام وتحليلها واستقراء يعني جهود أمير المؤمنين في خدمة القرآن الكريم وأهله وهكذا. أما إذا كان يعني الكتاب مرتبط

0: مرتبط بحدث تاريخي مهم جدا كحدث المسيرة الخضراء، كحدث المسيرة الخضراء، فإن المنهج التاريخي يكون حاضرا بقوة، حاضرا بقوة، لأنه نرجع إلى الأحداث التاريخية ونبين يعني كيف كان السياق المسيرة الخضراء إلى آخره. وبالتالي فإن المقاربة المنهجية عموما في هذا المشروع هي متنوعة ومتعددة، وتنوعها وتعددها يرجع بالأصالة إلى تنوع وتعدد المواضيع المرتبطة بمشروع سلسلة كتب إمارة المؤمنين التي حددناها تقريبا إن شاء الله تعالى وبقوته وبحوله في 20 كتابا. نحن الآن وصلنا في الكتاب رقم 12، بقيت لدينا 8 كتب بإذن الله تعالى. وبالتالي كل كتاب حسب سياقه المنهجي وحسب بعده العلمي، انطلاقا من هذه الأرضية العلمية نحدد ما هي المقاربة المنهجية المناسبة للبحث العلمي في ذلك الموضوع. وإن شئنا قلنا فإن المقاربة المنهجية تكون وظيفية، أي أننا نحاول أن نسقط فيها البعد الوظيفي، يعني أن نأخذ مقومات المنهج سواء كان المنهج التاريخي، يعني فإنه نستعمل المنهج التاريخي أو المنهج الوصفي التحليلي أو المنهج الاستقرائي أو المنهج الاستنباطي. أنا سأشرح هذه المناهج لتقريبها إلى السادة المستمعين والمستمعات يعني حتى يفهموها، يعني هي سهلة رغم أن المصطلح كبير سهلة. المنهج التاريخي يعني أننا نرجع للأحداث التاريخية ونوثقها توثيقا علميا ونحول عليها. المنهج الوصفي أي أننا نوصف الأحداث والمعطيات. المنهج الاستقرائي أي أننا نتبع التفاصيل والجزئيات الأحداث. والمنهج الاستنباطي أي أننا ننطلق من حدث عام للوصول إلى حدث خاص. وبالتالي كما قلت فإن المقاربة المنهجية هي متعددة ومتنوعة، وهذا ما أضفى للمشروع العلمي يعني نوعية وخصوصية وطابعا خاصا جعله يتميز بالفرادة، والحمد لله يتميز كذلك بالتنوع والتعدد ليصبح إن شاء الله تعالى يعني موسوعة. هذا ما نطمح إليه نحن إن شاء الله في نهاية يعني الكتب سلسلة، أننا تكون سلسلة موسوعة إمارة المؤمنين، فيها البعد التأصيلي وفيها البعد التاريخي وفيها البعد الروحي وفيها البعد الشرعي وفيها كذلك البعد الوطني وفيها البعد التنموي من خلال استقراء جهود مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده في يعني ترسيخ وإرساء مقومات المغرب الصاعد، التنمية يعني التنمية. نعم. وهذا أحد أركان إمارة المؤمنين هي سياسة الدنيا، يعني سياسة الدنيا تقصد بها التنمية، التنمية. نعم. البشرية، التنمية المجالية. نعم. إلى آخره. سنناقش. نعم. هذا الأمر إن شاء الله في الكتب بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله وفقكم الله إن شاء الله، أتمنى لكم التيسير يا ربي. هذا يعني هذه سلسلة مهمة ومهمة جدا، ويعني نفتخر بأن عندنا أساتذة الحمد لله وباحثين في هذا المجال أكفاء مثلكم ومثل زميلكم عن غيري كما ذكرت. بعد ما تحدثنا عن بواعث الاختبار وعن المقاربة المنهجية وعن السياق العام أيضا للمشروع التأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين، الآن لنطرح لك سؤال آخر بغيتك تعرف المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات عليه، ألا وهو أين يتجلى هذا التأصيل الشرعي للمقام إمارة المؤمنين؟
0: هذا السؤال مهم. طبعا هذا من بين أوائل الكتب التي كتبناها يعني التأصيل الشرعي، لأن مشروعنا هذا يقوم على 4 محاور أساسية. المحور الأول هو التأصيل الشرعي التاريخي الروحي لمقام إمارة المؤمنين. المحور الثاني هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بمصادر الوحي. نعم. المحور الثالث هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بالثوابت الدينية والوطنية. ثم المحور الرابع والأخير هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بالشأن الديني. إذن هذه هي المحاور أو المتكزات الكبرى في هذا المشروع. وفي كل محور يعني يكون فيه يكون تنزيله من خلال مجموعة من الكتب، إما كتاب أو كتابين أو 3 أو 4 حسب السياق وحسب الظروف وحسب كذلك الوقت. أما بالنسبة لهذا السؤال فمعلوم أن إمارة المؤمنين يعني تأصيلها الشرعي موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وبإجماع جميع المسلمين يعني قديما وحديثا. الله تعالى يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هما يعني حكام المسلمين. كذلك يعني الله تعالى يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في الحديث عن البيع: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن إلى آخره من النصوص. نحن في هذا المحور أخذنا وقمنا باستقراء، هذا هو المنهج يعني نحن كنا نتكلم عن المنهج، قمنا باستقراء يعني النصوص

0: يعني تأصلوا وقاموا بالتأصيل الشرعي والتاريخي لمقام إمارة المؤمنين، وجمعوا بين التأصيل والبيعة. عندما نقول البيعة باش حتى يعني يفهمها المستمع الكرام علميا، فهي أسلوب شرعي في تنصيب أمير المؤمنين، يعني يقوم به أهل الحل والعقد لهم العلماء والشيوخ والأعيان والمسؤولون. إذن هذا هو بشكل عام أهم الأمور. لذلك نحن في التأصيل الشرعي ربطناه بالصحراء المغربية، أو خصصناه بالصحراء المغربية لسبب واحد، وهو حبنا لهذه المنطقة، ولبيان أن هذه المنطقة علماؤها وشيوخها كانت دائما يعني مرتبطة بالعرش العلوي المجيد، وكانت البيعة ميثاقا مستمرا ومتجددا بين الشيوخ وأهل الصحراء المغربية عموما مع السدة العالية بالله. وهنا يعني في هذا الكتاب، بعد أن قمنا بالتأصيل الشرعي وكذا، جلبنا مجموعة من الوثائق. هذه الوثائق تدل على السيادة المغربية على الصحراء في القرن يعني الحادي عشر والثاني عشر، لأن احنا اكتفينا بالدولة العلوية الشريفة يعني كتقييد. فأذكر مثال على سبيل المثال هذه الوثائق أو هذه الظهائر، يعني فيها ظهائر تعيين وظهائر توقير، وفيها رسائل سلطانية، وفيها أيضا بيعات. وعلى ما دمنا أننا ذكرنا البيعات والشيء بالشيء يذكر، ونحن في يعني الذكر 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، فالبيعة في عندنا في المغرب يعني لها خصوصية معينة.
1: نعم طيب.
0: وهذه الخصوصية تتجلى أساسا في كونها تكون مكتوبة، فتكون مكتوبة وتكتب بخط مغربي أنيق، وينتدب إليها يعني لكتابتها أحسن الخطاطين، ويتم تزويقها وتزينها، فتعلق نسخ يعني منها في المساجد وفي الزوايا وفي المحاضر، لأنها هي ذلك الميثاق الذي يجمع يعني الأمير المؤمنين يعني رعيته. وهذا من الخصوصية المغربية التي نفتخر بها، لأنه هي المنطقة الوحيدة التي فيها البيعة مكتوبة إلى الآن، وهذا يعني من نعم الله تعالى علينا التي يجب أن نفتخر بها.
1: الحمد لله. نعم. إذن الأستاذ ليمشوا المحور الثاني في هذه الحلقة، واللي هو يتعلق بعناية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بمصادر الوحي، واللي تتجلى لنا جميعا في يعني الإذاعات، خصوصا إذاعة محمد السادس، يعني اهتمامه الدائم بالجانب الديني بكل جوانبه.
0: صحيح. إذن هذا في هذا المحور كتبنا فيه ثلاثة كتب. الكتاب الأول وهو عناية جلالة، هذا هو عنوانه، عناية جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقرآن الكريم وأهله، في 500 صفحة، في يعني سفرين ضخمين ب 500 صفحة. لأن لماذا هذا 500 صفحة؟ لأن أولا الموضوع كبير جدا ومهم جدا، وهو يعني عناية جلالة الملك بمصادر الوحي، القرآن الكريم. القرآن الكريم كما عرفه يعني السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، أنه كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد بالتواتر بلغة عربية فصحى، المبتدئ بسورة الفاتحة ومنتهي بسورة الناس إلى آخره من يعني التعريف. جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده، يعني على نفس النهج الذي سلكه سلاطين الدولة العلوية الشريفة بالعناية بالقرآن الكريم. وذكرنا في هذا الكتاب مجموعة من الأمثلة الدالة على يعني هذه العناية، الملاحظة بالقياس والمشاهدة يعني في الواقع. فذكرنا على سبيل المثال للحصر، يعني أولا يعني المصحف المحمدي الشريف.
1: نعم.
0: نحن نعلم أن المصحف المحمدي الشريف
1: يطبع ويوزع مجانا.
0: نعم يطبع ويوزع مجانا، وفيه يعني أنواع كثيرة جدا.

0: وتطبعه مؤسسة محمد سيس للمصحف الشريف التي توجد بمدينة المحمدية. هذا يعني المصحف الذي هو برواية ورشي عن نافع، هو عندما نتأمله من الناحية الجمالية يعني يدل على هيبة المصحف، وتجليده تجليد حسن وممتاز، مما يدل على ويرمز على يعني حب أمير المؤمنين لكتاب الله تعالى وعنايته به يعني من خلال يعني هذه الطبعة الفاخرة. أيضا ذكرنا قناة محمد السادس، وفيها يعني يتلى فيها القرآن آناء
1: نعم
0: الليل وأطراف النهار، وأيضا إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وجوائز التحفيزية لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده، يعني لأصغر طفل حافظين،
1: نعم
0: لحفظ وتفسير القرآن الكريم، جائزة محمد السادس الدولية للقرآن الكريم إلى آخره. هذه الجهود يعني الدالة على عناية مولانا أمير المؤمنين بالمصدر الأول للوحي اللي هو القرآن الكريم
1: الكريم نعم بالفعل
0: وبأهله. عندما نقول أهله
1: نعم
0: فهو المقصود به يعني حفاظ
1: نعم صحيح
0: حفاظه والأئمة الذين يعني يتلونه في مساجد إلى آخره. أيضا ينبغي علينا أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مما جرت به العادة عندنا في المساجد بالمملكة المغربية الشريفة وهي نحافظ عليها إلى الآن ولله الحمد، هي ما يسمى بالحزب الراتب.
1: نعم
0: الحزب الراتب هذا يعني مهم جدا، وهو لله الحمد يختتم فيه القرآن الكريم في جميع المساجد المملكة المغربية الشريفة، يعني يتلى بعد صلاة الصبح ويتلى بعد صلاة المغرب، ويختتم في كل ربما كل في كل شهر حزب في الصباح وحزب
1: نعم
0: في المساء. هذا مما يدل أيضا على عناية مولانا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم وأهله. وعموما فإن في هذا الكتاب ما يدل على هذه العناية بشكل ملموس، وبيناها ووضحناها من خلال يعني المعطيات الإحصائية، من خلال كذلك تتبع الجوائز التشجيعية لأهل القرآن الكريم، من خلال كذلك بناء المساجد بالأمر المولوي السامي لمولانا أمير المؤمنين، كذلك المدارس العتيقة التي يحفظ فيها القرآن الكريم. وهذه العناية المولوية الملكية السامية للقرآن الكريم وأهله ماذا أثمرت؟ أثمرت لنا مجموعة من النتائج الحميدة ولله الحمد.
1: الحمد لله
0: أولها أن المغرب يعد من الدول التي فيها كثرة الحفاظ.
1: الحمد لله هذا
0: نعم
1: جيد نعم
0: نعم أنها فيها كثرة الحفاظ ولله الحمد، يعني وهذا بنسب ومعطيات دقيقة. المسألة الثانية أنه في كل يعني جائزة دولية من جوائز ديال تجويد القرآن الكريم وحفظه ومعرفة علومه إلا وتجد مغربيا فائزا بالجائزة، إما الأولى أم الثانية أو الثالثة، أو تجد الرتبة الأولى والثانية والثالثة كلهم مغاربة.
1: جميل
0: وهذا مما يدل يعني
1: الحمد لله
0: على
1: نعم
0: هذه العناية المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم وأهله.
1: نعم إذا نذهب الأستاذ ياسين إلى سؤال آخر أو المحور الثالث على العموم، واللي هو يعني دائما يتجلى في عناية جلالة الملك محمد السادس نزار الله بالشأن الديني. وعندما نقصد الشأن الديني فإننا أيضا نقصد يعني المساجد، نقصد الإصلاح الديني، نقصد المؤسسات الدينية، نقصد يعني القيمين الدينيين. نختارك تعطينا يعني توضيح أكثر حول هذا الموضوع للمستمعين الكرام.
0: صحيح، هذا أيضا من المحاور التي نشتغل بها، ألفنا فيها كتابا وكتاب آخر إن شاء الله تعالى في الطريق في هذا الشأن الديني. لكن قبله أريد أن أشير إلى مسألة نسيتها في
1: نعم.
0: المحور السابق، وهي العناية بمصادر الوحي. ألفنا فيها 4 كتب. الكتاب الأول هذا الذي ذكرته، عناية جلالة الملك بالقرآن الكريم وأهله. الكتاب الثاني مهم جدا أيضا في 500 صفحة، وهي عناية جلالة الملك أمير المؤمنين بحديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم
1: والسلام.
0: وسيرته العطرة. هذا الكتاب مناسبته
1: نعم
0: يعني
1: سيرة النبوية
0: استجابة
1: الشريفة
0: للرسالة الملكية السامية وتفاعلا معها بمناسبة مرور 15 قرن على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بينا فيها عناية جلالة الملك محمد صلى الله عليه وسلم نصره الله بالحديث الشريف بحديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدروس الحسنية، الدروس الحديثية من الصحيح محمد السادس للحديث الشريف يعني إلى آخره، ثم بالسيرة النبوية الشريفة، بالسيرة النبوية الشريفة أيضا. كنا كتبنا كتابا آخر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف السابق، العناية المولوية بالمولد النبوي الشريف، العهد المحمدي الزاهر نموذجا. إذن هذا بشكل عام أهم الكتب التي كتبناها في المحور الأول، هي العناية بمصادر الوحي. بالنسبة للمحور هذا الذي ذكرته يعني ديال الشأن الديني، احنا كنا في عيد العرش السابق يعني الذكرى 26 لتربع مولانا أمير المؤمنين على عرش أسلفه الميامين، أصدرنا كتابا يعني عندما أتكلموا يعني أتكلموا أنا ونيابة عن زميلي أن مشروعه مشترك ماشي فردي،
1: للأسف لم يحضر اليوم معنا لأنه
0: نعم تعذر عليه. أصدرنا كتابا الشأن الديني، أصدرنا كتابا مهما جدا في هذا المجال، عنوانه سأعطيكم العنوان، الشأن الديني في عهد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مظاهر العناية وتجلية التجديد.
1: نعم.
0: مظاهر العناية وتجلية التجديد يعني في جزئين كبيرين، لأنه قمنا باستقراء باستقراء والاستقراء التاريخي والاستقراء العلمي للمادة الإحصائية والمادة العلمية، يقتضي أننا استقرينا قمنا باستقراء من 1999 يعني منذ تولي مولانا أمير المؤمنين عرش أسلفه الميامين إلى 2025 يعني إحنا قلنا الذكرى السابقة، وصدر هذا الكتاب بهذه المناسبة في جزئين كبيرين. في هذا الكتاب وضحنا يعني العناية المولوية بالشأن الديني، بالشأن الديني في هذا في ربع قرن، يعني العناية بالمساجد.
1: نعم.
0: عندما نقول العناية بالمساجد أنا فقط أعطي نقاط إلا التفاصيل فكل كتاب يحتاج إلى حلقة.
1: نعم.
0: نعم. العناية بالمساجد. نعم. من خلال أولا البناء.
1: نعم.
0: أو إعادة البناء. نعم. والترميم، ولا سيما يعني عندما نقول عن إعادة الترميم فهنا المساجد العتيقة التي
1: نعم.
0: هي بنيت يعني في القرون الماضية، فإنها سبحان الله العظيم تكون يعني عندما تكون هناك الترميم يكون مع الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل التاريخي
1: لتلك
0: المساجد. نعم. وكذلك الإصلاح الديني كذلك والمؤسسات الدينية والقيمون الدينيون لأنهم دائما يعطف عليهم مولانا أمير المؤمنين. أيضا في الشأن الديني كنا كتبنا كتابا آخر يعني كتابا آخر في الموضوع تفاعلا مع خطة تسديد التبليغ، سميناه بإمارة المؤمنين ودورها،
1: واهتمامه أيضا بالزوايا.
0: صحيح.
1: كل سنة هناك جائزة.
0: نعم صحيح. اهتمامه
1: جميع أنحاء المملكة وهذا
0: صحيح.
1: العمل جيد.
0: اهتمامه بالزوايا، ويعني أنا كنت رجعت للإحصاءات الرسمية توجد تقريبا 7090 بين في المملكة المغربية الشريفة بين زاوية وضريح وزاوية وضريح، يعني كلما كانت هناك زاوية تحتاج إلى الترميم والإعادة البناء فيعني يكون هناك أمر مولوي سامي لمولانا أمير المؤمنين، فيعني يتم التدخل. أيضا الهبات الملكية التي ترصد لهذه الزوايا والشيء بالشيء يذكر، هذه الهبات يعني تعطى للفقراء والمساكين والأيتام، وهذا ما يسمى بالعطف الملكي السامي والتكافل الاجتماعي يعني بين يعني الزوايا أهل الزوايا وبين الناس الفقراء والمساكين. هذا الكتاب الثاني إمارة المؤمنين ودورها في تحقيق الحياة الطيبة منطلقة التأصيل ومقومة التنزيل، يعني قدم له فضيلة الدكتور الأستاذ المؤرخ سيدي عبد الله بوصوف وهو الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، لأن الدكتور هو مهتم بإمارة المؤمنين وكتب مجموعة يعني من المقالات وكتب كتابين ربما في إمارة المؤمنين، فتم اختياره ليكون يعني مقدم لهذا الكتاب. أنا نسيت شيئا أذكره في البداية، هو أنه عندما يكون ما جرت به العادة المنهجية عندنا أننا عندما نؤلف كتابا يقدمه لنا يعني إما عالم دكتور
1: نعم.
0: أو يعني

0: يعني عميد كلية أو منسق ماستر، فيكون هناك نستحضر إن احنا نتكلم على إمارة المؤمنين، فنستحضر البعد المؤسساتي الشرعي، فغالبا ما يكون هناك يعني مجموعة من الرؤساء المجالس العلمية المحلية قدموا لنا، وإما يعني وإذا كان هناك أيضا
1: نعم
0: البعد الشرعي أيضا يقدم لنا يعني بعض العمداء كعميد كلية يعني الشريعة مثلا قدم لنا كتابا جزاه الله خيرا عميد كلية
1: نعم
0: الشريعة بإتمنه. بالتالي هذا الكتاب إمارة المؤمنين ودوره في تحقيق الحياة الطيبة يعني كتبناه يعني بمناسبة يعني خطة تسديد التبليغ، هذه الخطة المباركة التي تنمو إلى إصلاح تدين الناس وإلى ربط الإيمان بالعمل الصالح وكذلك العبادات بثمارتها حتى نعيش حياة طيبة. فبينا هذه انطلاقا من العدة يعني المصدرية، اعتمدنا على عدة مصدرية مهمة جدا لنبين هذا الأمر حتى تكون التكلفة يعني تنخفض هذه التكلفة، يعني الإنسان
1: نعم
0: عندما يحترم قوانين السير تنخفض
1: طبيعة الحال
0: نسب
1: الحوادث
0: الوفيات،
1: نعم
0: تنخفض نسب الجرحى، تنخفض نسبة الضغط على المستشفيات،
1: طبيعة الحال نعم
0: تنخفض التكلفة المادية في
1: نعم
0: المركبات،
1: نعم
0: كذلك عندما المواطن يعني يكون يرشد الطاقة سواء
1: طبيعة الحال نعم
0: الكهربائية أو المائية
1: صحيح
0: نفس الشيء
1: نعم
0: أيضا يتم ترشيد هذه الطاقة فتنخفض التكلفة عموما، تكلفة يعني هذه الطاقات. أيضا عندما يحافظ على نظافة البيئة والمحيط فإنه يعطي بعدا جماليا للبيئة والمحيط، وعندما يتقن الإنسان عمله كان أستاذا أو طبيبا أو مهندسا أو فلاحا بصرف النظر عن عمله فإن عمله هذا المتقن
1: نعم
0: يساهم
1: صحيح
0: بشكل مباشر في النماء والازدهار، وهذا ما سماه مولانا أمير المؤمنين في إحدى خطاباته بالمغرب الصاعد. نحن
1: نعم
0: نريد الآن المغرب الصاعد، والمغرب الآن يعني مقبل على أوراش كبرى جدا
1: نعم
0: في التنمية وفي أوراش كبرى أيضا في كأس العالم
1: صحيح
0: 2030
1: نعم
0: إلى آخره، وهذا يتطلب أن يكون أن تكون الجهود متضافرة
1: نعم
0: وأن تكون هناك يعني تعاون بين جميع الناس في إطار المواطنة الصالحة وفي إطار المواطنة الصادقة وفي إطار حب الوطن، لأن عندما يكون هناك حب للوطن الإنسان المواطن الصالح المواطن الصادق يعني يضحي بالغالي والنفيس من أجل أن تعلو يعني يعلو الوطن وأن يحقق في ازدهاره وتنميته. إذن هذا هي
1: نعم
0: أهم
1: وهذا
0: شيء.
1: ما عبر عنه الشعب المغربي دائما في تلاحمه الدائم وتوحده في كل يعني ما تمر به البلاد من أفراح ومسرات. إذا هذه السلسلة بكل تأكيد هي إضافة نوعية أستاذ ياسين، أنت وزميلك أمين نقيرة، لتعد إضافة نوعية ومهمة مهمة جدا لما ذكرته. ولنمشي بحول الله للمحور يعني الأخير والرابع في هذه الحلقة، اللي حقيقة هي حلقة مميزة أعطيتنا فيها توضيحات مهمة مهمة جدا، ألا وهو يعني كما نعلم جميعا أن جلالة الملك له عناية يعني يعتني بالمناسبات الدينية والوطنية بصفة خاصة، وهذا ما نختارك تعرف المستمعين عليه، واللي يتجلى في خلال يعني هذه الأعياد المناسبة اللي كعيد العرش مثلا، ثورة الملك والشعب، عيد الشباب، عيد المسيرة الخضراء، ذكرى وفاة جلالة الملك محمد يعني الخامس طيب الله ثراه، وذكرى وفاة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه أيضا، وأيضا عنايته السامية بذكرى المولد النبوي الشريف كما ذكرت سابقا. هذه مناسبات يعني يعتني بها جلالة الملك بصفة خاصة، وأيضا يعتني بها الشعب المغربي غاضبة من طنجة إلى القويرة ويحافظ عليها دائما بطبيعة الحال وعلى يعني تخليدها في أوقاتها بكل فخر واعتزاز. نعم
0: هذا هو فعلا هذا هو المحور الأخير من السلسلة، وهو محور الأعياد الوطنية والدينية، وكل أمة هي تفتخر بأعيادها
1: نعم
0: يعني
1: وبأمجادها
0: ونحن
1: نعم
0: بأمجادها وبتاريخها التليد، ونحن في المملكة المغربية الشريفة من أقدم يعني الدول في العالم، يعني انت تتكلم على الدولة الإدريسية وهي امتداد للدولة المرابطية وهي امتداد للدولة الموحدية إلى أن وصلنا إلى يعني دولة الأشراف العلويون على يد مولاي علي الشريف رحمة الله عليه. أبدأ بآخر كتاب سيصدر إن شاء الله تعالى قريبا بمناسبة الذكرى 27 لتبع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وهو موسوم بعيد العرش العلوي المجيد.

0: جيد بين الوفاء للبيعة والتوحيد للأمة.
1: نعم.
0: العهد المحمدي الزاهر انموذجا. إن المتأمل المتدبر لهذا العنوان لا يتضح له أن الكتاب يعني سيصدر بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأيضا ما دام أن العنوان يلخص مضمون الكتاب فإنه سيركز على محورين كبيرين بمناسبة أيضا هذا ستكون فيه 500 صفحة، وهو الوفاء للبيعة الشرعية أو مقتضيات البيعة الشرعية التي فيها الدعاء والنصرة والتأييد والسمع والطاعة، وأيضا أن إمارة المؤمنين توحد الناس وتوحد الأمة، توحد الناس وتقضي على كل خلاف وترسخ الأمن الروحي للناس والعدل والمساواة. وهذا يعني واضح لله الحمد في مملكتنا المغربية الشريفة من طنجة إلى القويرة. إذن هذا هو آخر كتاب إن شاء الله في هذه السلسلة، ليس آخر ولكن آخر إصدار لحد الآن، وهو الإصدار رقم 13 كما قلت. أما بالنسبة لباقي الكتب الأخرى التي ذكرت أستاذ في المحاور السابقة، وهي يعني بمناسبة المناسبات الوطنية والدينية، أنا سأذكر بعضها يعني اختصارا لا أريد الأطيل. بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب في السنة الماضية، أصدرنا كتابا سميناه بإمارة المؤمنين ومظاهر العناية بالمناسبات الدينية والوطنية.
1: جميل.
0: ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب ونموذجين. وفي هذا الكتاب يعني قمنا ببيان هاتين المناسبتين وبيان سياقهما. وأهم شيء دائما نختم كتبنا، لماذا نحن نكتب؟ هل من أجل الكتابة فقط؟ هل من أجل الإصدار؟ لا، وإنما من أجل بث فكرة وإرسال رسالة للناس وللناشئة، وهي ربطهم بهذه المناسبات الدينية والوطنية، وربطهم كذلك بالتاريخ التليد للمملكة المغربية الشريفة. أيضا أصدرنا كتابا بمناسبة يعني الذكرى 27 لوفاة المغفور الإلهي له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تعالى، يعني في السنة في هذه السنة أو في السنة الماضية عفوا، وسميناه بمؤسسة إمارة المؤمنين ودورها في حماية الملة والدين، جهود الملك جلالة الملك الحسن الثاني أنموذجا. هذا قام بتقديمه يعني الدكتور أنزلال الحسن، وهو النائب الجهوي للنيابة يعني المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالنيابة بجهة العيون الساخية الحمراء. وبينا فيه جهود جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه في توحيد الأمة. نحن نعلم أنه يعني في 75 كانت قبلها استرجاع طرفايا سيدي فني ثم طرفايا، ثم بعد ذلك يعني المسيرة الخضراء المضفرة، ثم يعني استرجاع وادي الدهب في 79. أيضا من بين الكتب التي كتبناها بالنسبة للمناسبات الدينية والوطنية أيضا كتاب خصصناه لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وأيضا أصدرناه بمناسبة يعني ذكرى وفاته. وفي السنة الماضية أصدرنا كتابا من جزئين يعني حول المسيرة الخضراء، 50 عاما من الرقي والإزدهار، 50 عاما من تلاحم الملك والشعب. هذه المسيرة اللي هي دائمة ومتجددة وقد بيناها في الكتاب. الجزء الأول خصصناه لفترة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والجزء الثاني خصصناه لفترة يعني في هذه الفترة المعاصرة، فترة أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده. وسبحان الله العظيم تصادف الإصدار الكتابي مع يعني خطاب جلالة الملك في عيد الوحدة، فاللهم اجعل يعني دائما الوحدة هي شعارنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده. طبيعة الحال هذه الكتب هذه الكتب التي ذكرت الآن وهي ذكرت بعضها فقط لا أريد أن أطيل، دائما دائما نقوم

0: بقراءه قراءه في كتب، لان هذه هي المرحله الثانيه، لان المرحله الاولى تكون مرحله التاليف.
1: نعم
0: وهذه المرحله حتى لا يظن المستمع الكريم على انها مرحله سهله، تاخذ الليالي ذوات العدد
1: طبيعه الحال، نعم،
0: وتاخذ الايام وتاخذ الشهور، فليس بالسهل ان تؤلف مقالا فما بالك بكتاب. وبعد ذلك تاتي مرحله اخرى وهي مرحله التدقيق اللغوي، التدقيق اللغوي والتصحيح ومن الاخطاء وكذا. ثم بعد ذلك تاتي مرحله التصفيف، فمرحله الطبعي، ثم مرحله الثانيه وهي مرحله القراءه، وغالبا ما تكون، وهذه يعتبرها قراءه في المشروع. فانتم مشكورون، يعني لإذاعة الدخلة الجهوية على انكم كنتم سباقين لاحتضان هذه القراءه، وهي قراءه مهمه جدا، قراءه في المشروع، لانه هو مشروع ليس كتاب، هو مشروع مهم جدا يهدف الى مسالتين اثنتين. المساله الاولى هي بيان ان اماره المؤمنين بالمغرب نعمه كبيره جدا،
1: الحمد لله،
0: وآثار هذه النعمه هي واضحه للعين.
1: نعم طبعاً.
0: المساله الثانيه انها يعني من الخصوصيه المغربيه التي تميز بها المغرب عن باقي الدول، اقولها يعني تميز بها المغرب عن باقي الدول.
1: صحيح.
0: هذا المشروع كما قلت فيه يعني باقي فيه بعض ان شاء الله المواضيع التي خصصناها، يعني سنخصص كتابا في جهود امير المؤمنين في خدمه المساجد، يعني المساجد والزوايا. ايضا سنخصص موضوع حول الثوابت الدينيه اللي هي العقيده الاشعريه والفقه المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين. وسنخصص كتابا آخر أيضا بمناسبة عيد الوحدة، سنجمع فيه الظهائر والمراسلات والبيعات والعقود التي يعني تربط الصحراء المغربية بالعرش العلوي المجيد. وكتابا آخر حول الجالية المغربية، يعني وعناية جلالة الملك بهذه الجالية وتحسين أمنها الروحي وتدينها حتى لا يكون هناك تطرف ولا تشدد، ويحميها من من من جميع الانحرافات. وهذا من عطف مولانا أمير المؤمنين على رعيته في الخارج. وأيضا يعني سنخصص كتابا مهما، وهو يعني سنبين عناية أمراء المؤمنين سلاطين الدولة العلوية الشريفة بالكتاب. احنا عدنا سلاطين علماء، هذا لا يعرفه الكثير من الناس. السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي توفي سنة 1204، عنده كتب أذكر منها مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان. هذا كأنه توجيهات تربوية وبيداغوجية أرسلها للمعلمين والأساتذة لكي يعني يقوموا بتطبيقها وتعليمها للمغاربة، يعني التلاميذ والطلبة. أيضا عنده كتاب الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، في أحاديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا المولى عبد الحفيظ عنده كتب، ايضا جلالة الملك حسن الثاني عنده كتب، يعني التحدي الى اخره. وبالتالي نحن سنخصص كتابا يقوم بدراسة هذه الكتب السلطانية، لان اي شيء مرتبط بإمارة المؤمنين هو فيه بركة، ونحن هنا نبتغي فيه وجه الله عز وجل اولا، وثانيا أننا نخدم يعني هذا البلد الأمين،
1: نعم،
0: وثالثا يعني نخدم مولانا أمير المؤمنين ببيان هذه يعني الميزة التي تميز بها المغاربة يعني منذ القديم.
1: وتستمر مسيرة النماء في جميع أنحاء ربوع المملكة ليحتل المغرب مرتبة مهمة ومهمة جدا وسط دول العالم. تقدم ملحوظ وازدهار نشهده كل يوم بطبيعة الحال تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده وحفظ جميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، أشكر ضيفي الكريم الدكتور ياسين بن روان باحث في التراث الصحراوي المخطوط، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق، هو وزميله أمين النقيرة، في يعني تكملة هذه السلسلة المهمة والتي تعرفنا من خلالها اليوم على يعني معطيات تاريخية دينية. أتمنى أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم من خلال هذا الخاص عن ذكرى عيد العرش المجيد الذي يخلده اليوم الشعب المغربي غاضبة من طنجة إلى البويرة. لكم تحيات الدوشة بكار أيوب حلمان وأنا الهاشمي في المحافظة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

0: احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: وين نبغيكم يا اهل الداخل؟
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي بالمملكة المغربية بالداخل.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعتنا مستمعينا الأعزاء، سلام الله عليكم. ارتأينا ضمن هذه الحلقة ونحن كنعيش أجواء فصل الصيف، حيث العطل والأصفار والاستجمام، أننا نتناول الحديث عن البرنامج الوطني للتخييم برسم سنة 2026 اللي كيف تعرفوا جميع كتشرف عليه وزارة الشباب والثقافة والتواصل لقطاع الشباب، وله نركزه إن شاء الله ربنا على جهتنا، جهة الداخلة وادي الذهب، اللي كتعرف واحد دينامية خاصة دائما كل سنة فاش كتجي هاد المناسبة اللي عندها طبعا بعد وطني وتربوي واجتماعي. ولهذا الغرض أنا جد سعيد أن يلاد بي الدعوة كعادته ممنونا السيد محمد كباش بصفته المدير الجهوي لقطاع الشباب جهة الداخلة وادي الذهب. سي محمد مرحبا بك.
3: الله يبارك فيك سي أحمد العهدي كما عاهدناك، فالشكر موصول كذلك للشركة الوطنية للإذاعة والتلفاز المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب.
2: طيب سي محمد، البرنامج الوطني للتخييم اللي كيتنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كيجي في إطار الجهود الرامية لارتقاء بجودة الخدمات التربوية اللي هي موجهة للطفولة والشباب، وأيضا الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين من مختلف جهات المملكة. وحنا كيهمنا في هذه الحلقة الحديث عن جهة الداخلة وادي الذهب ندور نعرف منك والمستمعين أيضا كم عدد الجمعيات المستفيدة هذه السنة، وشن هي مراحل تخييم اللي هي مبرمجة؟
3: بالنسبة الحمد لله، هذا البرنامج الوطني عطلة للجميع هو برنامج الذي يحظى برعاية سامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله، هو برنامج حكومي لأن ما كتدخل فيه مجموعة من القطاعات الحكومية على غرار

0: الإشراف اللي كيتم دائما تحت إشراف وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والغاية منه هو الاستفادة ديال أكبر عدد ممكن من الأطفال واليافعين والشباب عبر مخيمات سواء قارة أو مخيمات صيفية. وهذه المخيمات القارة يعني اللي كتعرف يعني استقرار ديال الأطفال حوالي تقريبا 12 يوم في كل مرحلة، اللي كتنقسم على 5 مراحل واللي كاينين في مختلف مدن المملكة. وبالإضافة لذلك كاينين مخيمات ديال القرب، خيامات ديال القرب اللي الطفل كيجي في الصباح وكيمشي في العشية ديال النهار، واللي كتكون المدة ديالهم 5 أيام. هادو الأطفال اللي ما كيصلحش لهم إلا يتديبلاصاو لمدن أو جهات أخرى. وكذلك نغتنم الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المعامين، وباش أننا كتقوم بواحد المجموعة من الأنشطة موازية سواء في الشواطئ، سواء داخل هذه الفضاءات اللي كتحتضن المخيمات ديال القرب، سواء كانوا دور الشباب أو مراكز سوسيو رياضية أو مراكز أخرى. بالإضافة إلى هذه المخيمات القارة كتعرف مجموعة من الأنشطة الموازية اللي الغاية من هذه المخيمات هو هذه الأهداف النبيلة وغرس هذه القيم الوطنية، الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الممتلكات ديال الدولة. هو أننا الابتكار كيتعلموا فيها مجموعة ديال الأطفال المواهب، ساق المواهب ديالهم لا في الجانب الرياضي لا الجانب الفني لا الجانب الموسيقي. وحنا الحمد لله هذه السنة هذه المخيمات يعني خدات هذا الشعار هذا، المخيمات التربوية رؤية جديدة لصناعة الحياة، باش حتى الأطفال الحمد لله كيتلاقاو بأطفال آخرين من مختلف مدن المملكة داخل المركز التخييمي مثلا في أحد المدن. وكتكون هنايا الحمد لله أنه يعني واحد صلة وصل بين هؤلاء الأطفال، تعارف بينهم يعني كتكون صداقات جديدة،
1: صحيح،
0: كيكون ترفيه
1: وكيتبادلوا العادات والتقاليد، كل واحد كيطلع على
0: تماما، وكتولي وربما تمتد ديك الصداقة إلى المراحل
1: صحيح
0: الأخرى. يعني
1: صحيح
0: من كيعودوا شباب
1: صحيح
0: كيبقى أنما كيشوفوا وجوه
1: وهذه
0: جديدة.
1: العلاقة كتبان فاش كتسالى ديك الفترة، يتفرقوا بالبكاء أصلا لأن أجواء رائعة
0: تماما
1: كيعيشوها. طيب سي محمد، بالنسبة للمخيمات اللي كتنظمها المديرية على مستوى جهتنا،
0: المديرية الجهوية لجهة داخل وادي الذهب رسات هذه السنة أنها تقوم بواحد المجموعة ديال مخيمات القرب اللي كاينين عندنا مثلا في دار الشباب 20 غشت، اللي لقات واحد الاستحسان وزدنا أننا ضفنا مرحلة أخرى يعني في دار الشباب 20 غشت، كذلك في المركب السوسيو رياضي، كذلك في دار الشباب أم التونسي، لأن ما عندنا الحمد لله واحد المخيم ديالنا القار أنه كيتبنى اللي وصلت فيه النسبة ديال البناء ديالو تقريبا 51%.
1: عندنا دي بشرة طيبة
0: الحمد
1: للساكنة.
0: لله، وبطاقة استيعابية 600
1: ما شاء الله،
0: سرير، يعني ممكن انه يستضيف لك 600 طفل يعني في كل مرحلة. وفي الصيف الحمد لله فيه 5 ديال المراحل، يعني بواحد الطاقة اللي ممكن توصل حتى 3000 مستفيد على مستوى الجهة ديال الداخلة وادي الذهب، واللي ممكن تستقبلوا فيه أطفال من مدن المملكة الحمد لله، ممكن يجونا من الشمال أو الغرب أو الشرق، واللي ممكن أنهم يجوا الحمد لله يستفادوا من الاستضافة. هذا اللي غادي يكون سنة في الصيف المقبل غادي يكون إن شاء الله جاهز.
1: إذا دي بصراحة بشرى طيبة. طيب فيه مستمع كيتسأل، قال أنا سمعك في الحديث ديالك تذكر بعض المفاهيم ربما فيها الحديث عن أنواع المخيمات، فاش كنقولوا المخيمات مزيان هذه فرصة المستمعين يعرفوا شنو هي أنواعها.
0: بطبيعة الحال احنا عندنا نوعين أساسيين في المخيمات، كاين المخيمات في الصيفية كاين القارة، وكاين المخيمات الحضرية للقرب.
1: شنو الفرق بينهم؟
0: المخيم القار هو أنه اللي كيجي الطفل كيدوز فيه 12 يوم، فيه يعني كيدوز 24 ساعة على 24 ساعة كيكون فيها المبيت. وبطبيعة الحال أنه يعني كيكون الدخول هو مثلا يوم واحد شهر 7، وكيكون
1: وطبعا ما
0: الخروج يوم
1: كيشوف
0: 12 سبعة.
1: والديهم في
0: لا
1: هذا الفترة.
0: والدي فقط إذا جاء قام بزيارة، ولكن
1: اه
0: داكشي محدود
1: هي هي
0: يعني محدود في
1: وهذه نسبة
0: الزمن.
1: من أهداف أصلا ديال التخييم،
0: تماما
1: باش يبدا يعتمد على راسه.
0: تماما الأهداف النبيلة ديال التخييم هو الاعتماد على النفس، هو ضبط الوقت، هو تعلم واحد النظام، هو
1: صحيح
0: أنه حتى دوك الفشوش اللي كيكونوا عند الأطفال في
1: تماما،
0: ديارهم ما بقاش أنه
1: يكونوا مدللين، وهذاك راه يسيء له في
0: خصو
1: التربية
0: مثلا
1: ديالو.
0: منين يفيق بكري يغسل وجهه، يطوي مانتو، ينظف المكان ديالو، يتعلم يدير حركات رياضية، يتعلم الأناشيد، كذلك تحية العلم أنه يحفظها ومع الإخوان ديالو. وبالتالي انه كيدير صداقات جديده، وانه كتكون فيه انشطه رياضيه، دوريات ديال الكره كتكون فيها سباحه، كتكون فصارات، يعني الانضباط في الوقت.
1: صحيح.
0: ما بقاش هذاك الطفل اللي داخل البيت.
1: النوع الثاني سي محمد،
0: النوع الثاني هما المخيمات الحضريه. هذه المخيمات الحضريه للقرب، كيكون هنايا مثلا مخيم داخل واحد المؤسسه اجتماعيه، سواء كان دار الشباب او نادي نسوي
1: كفضاء،
0: كفضاء او مركب سوسيورياضي لاستقبال الاطفال. كنستقبلهم عليك العشرة الصباح، وفي العشيه يعني في المساء كيرجعوا لديارهم وكيباتوا في ديارهم، والنهار الثاني كيجيونا مع ديك العشرة. هنا هاد الاطفال يعني كيستفادوا من الانشطه،
1: الاستفاده بالطريقه
0: تماما، لان ما كاينين بعض الاباء اللي عندهم الاكراه انه اشكال انه يصيفطوا ولده لاحد المدن الشمال او الوسط، وكيكون داك التخوف شي مره عند الاب او الام او لظروف اجتماعيه معينه،
1: وتقد حتى داك الطفل ولا داك اليافع حتى هو ربما عنده ظروف صحيه معينه.
0: تماما، احنا لهاد السبب هذا بالضبط، الظروف الصحيه، ارسلت المديريه انها تنظم يعني بمركز للتوحد للحد من مشكل او مرض التوحد لدى الاطفال، ان ضمن مخيم للقرب لفائده هؤلاء الاطفال، وبطبيعه الحال كيكونوا مرافقين ديالهم وكيكونوا مربيين ومربيات، اللي حتى الاباء ديالهم كيستفادوا من هذا المخيم. لان ما كيجيو كيرافقوا الابناء ديالهم من الصباح الى المساء.
1: الحمد لله الاستفاده لهذه الفئه.
0: كنا قمنا بها السنه الماضيه وعرفت واحد الاستحسان، وزدنا في هذه السنه هذه، واللي اليوم ان شاء الله غادي يكون عندهم حفل ختامي ان شاء الله في هذه المرحله.
1: مزيان، التواصل في هذه تماما،
0: واللي الغايه ديالنا احنا كقطاع حكومي اننا ادماج هؤلاء الاطفال وهؤلاء اليافعين، لان ما باش اننا نقدروا نوفروا لهم هذه الخدمات الاجتماعيه.
1: نبغيك سي محمد، عاده البعض ربما عن جهل ولا ما فاهمين كيعتقدوا بان هذه المخيمات الصيفيه دارت اصلا فقط انهم غير الترفيه وينشطوا وليداتهم. نبغيك تصحح هذا المفهوم الخاطئ وهذه الصوره نمطية اللي أكيد بقات غير عند البعض، أما راه بداو الناس كيعرفوا
0: بطبيعة الحال. هو الترفيه هو هي جزء، ولكن لا جزء مهم داخل المنظومة التربوية بطبيعة الحال، اللي كتجي من بعد السنة ديال الدراسية، اللي كتعرف الانضباط على التعلم وعلى الدراسة. وبطبيعة الحال هذا الترفيه هذا كيبقى جزء، أما الغاية كذلك أنه الانضباط، غرس واحد المجموعة ديال القيم ديال المواطنة، الاعتماد على النفس، الاشتغال، الاجتهاد، لان ما كتكون عندنا جوائز تحفيزيه شكون هو الطفل اليوم، مثلا الطفل المنضبط، الطفل مثلا كتكون عندنا كذلك واحد الجو حماسي في الدوريات ديال الكره، مثلا كيكون يوم اولمبي، كيكون يوم شعبي للطفل كيقوم به بواحد الموهبه ديالو خاصه به من اجل صقل دوك المواهب، كتكون فيها انشطه اخرى كالمسرح كالموسيقى، يعني من مختلف يعني هذه الأنشطة دي كتعطينا واحد المجموعة ديال القيم، وبالتالي الترفيه كيبقى جزء فقط. وكاينين عاود بالنسبة للأطفال كنعلموهم أن الطفل مثلا مشاغب أو شيء من هذا القبيل هذا كيتلقى واحد العقوبة تربوية باش أنه كيقوم بتهذيب
1: الشخصية
0: تماما، بتهذيب السلوك ديالو. والحمد لله كانت عندنا نتائج وعندنا ملاحظات إيجابية في واحد المجموعة ديال الأطفال اللي كيكونوا شوية عندهم إشكال ديال التوحد، اللي الحمد لله كيولي عنده سلوك اجتماعي داخل المخيم. كان بعض الأطفال اللي كيقوموا بسلوكات مثلا داك التبول لا إرادي، الحمد لله أنه كيتم التغلب عليه. واحد المجموعة ديال السلوكات للأطفال للآباء كيجونا من بعد الموسم التغييمي، يقول لك الطفل ديالي الحمد لله راه تحسنت في هذه المساله.
1: صحيح.
0: هذه المساله
1: بخصوص سي محمد، دابا راك عارف الام مع الكبده العاطفه كتحاول تخلي في ولدها سلوكات اللي هي ماشي في صالحه، ولكن في المخيم هو كيتولى يعالجها بطريقته التربويه اللائقه.
0: بطبيعه الحال لان ما كيولي كيعتمد على نفسه، انه كيشوف الاسره ديالو ما بقاوش حاضرين معاه، لا والديه لا خوته لا خواته، هذوك اللي كان كيتفشش عليهم او لا كيتصر عليهم، وبالتالي كيلقى راسو انه خصو ينخرط في واحد المؤسسه منظمه.
1: والعديد من الاسر كيتفاجئوا ان ولدهم ولا بنتهم مشات بسلوكات اللي كانت كتمرضه، فاذا بها صبحت وحده اخرى كيقولوا سبحان الله كانت تعاد تم.
0: سبحان الله تماما، لان الوالدين تبارك الله كيلمسوا التغيير. صحيح. وش من المراه حتى الاساتذه داخل الاقسام. حنا الاضافه لهذا الموسم هذا اننا درنا واحد التجربه مع الاكاديميه الجهويه للتربيه والتعليم من اجل القيام بمخيمات موضوعاتيه اللي كتهم الاطفال اللي كيعانوا يعني من بعض التعصبات الدراسيه واللي سميناها مخيم
1: الهدر
0: المدرسي.
1: معرضين للهدر مهم.
0: لان الهدر هو كمفهوم شامل، كاين الهدر الاطفال اللي متعرضين اللي عندهم غير تاخر في بعض المواد او التعصبات الدراسيه اللي كنسموها لا ديبيرديسيون سكولير، وكاينين البعض اللي كيكون عندهم يعني تاخر في بعض المواد كنقولوا احنا مثلا غطاء سكولير، وكاينين اللي خارج هذه المنظومه التربويه واللي كيكونوا يعني اباندوني يعني من المدارس يعني خارج الاسوار المدرسه، واللي هادو كاملين كيدخلوا في ليشيك سكولير بطبيعه الحال. وكنديروا لهم حصص حتى في بعض المواد اللي كنشوفوا ان خصها يكون فيها دعم يعني دراسي. بطبيعه الحال اننا خدينا واحد اللائحه ديال هؤلاء الاطفال من القطاع ديال التعليم، واللي الحمد لله دابا راه يعني
1: كيكونوا مستهدفين في هذه البرامج ديال الحد من الفشل الدراسي.
0: بطبيعه الحال اننا قمنا بواحد المخيم خاص بهم بمدينه اكادير، واللي ان شاء الله غادي ندرسوا الوقع ديالو من بعد في النتائج. كنتمنوا انها تكون عندهم نتائج ايجابيه باش نشوفوا الوقع ديال هذه التجربه. هذه اول تجربه يعني اللي كتقوم بها كيقوم بها القطاع ديال الشباب مع قطاع ديال التعليم على مختلف جهات المملكة، وإن شاء الله نتمنى أنها تكون عاطية نتائج إيجابية وهاد الأطفال يتحسنوا في الدراسة ديالهم في الموسم المقبل إن شاء الله.
1: أكيد إن شاء الله، وهذه كلها مبادرات تستحق الإشادة والتنويه.

0: سي محمد كباش، ما سخيناش بالحديث معك إلى هات في كلمة نختم بها هذا اللقاء الجميل والمفيد أيضا.
1: في البداية كان نغتنم الفرصة باش أننا كنشكروا السلطات المحلية من السيد الوالي وكذلك السلطات الأمنية اللي كتواكب معنا هذه العملية من وقاية مدنية دارك ملكي الأمن الوطني، وكذلك نشكر المجالس المنتخبة في الدعم ديالها لعملية نقل الأطفال، وكذلك اللي أنا ماشي مرة كتقدم منحة لهؤلاء الجمعيات باش أنا يستفادوا هاد الأطفال هادو مجانا. والحمد لله أن الخصوصية ديال الداخلة أنه وصلنا واحد المستوى يعني راقي، أننا باش هؤلاء الأطفال اللي كيستفادوا من التخييم راه كيستفادوا بالمجان، لأن هاد المجانية هادي اللي كانت تلقاها المجلس الجهوي وقدم واحد الدعم مالي لهؤلاء الجمعيات والفروع المنظمات الوطنية اللي كتمشي تخيم، يعني واحد الدعم ديال 20,000 درهم مقابل أن ما يسجلوا أطفال مجانا باش كل شيء الحمد لله يقدر يستافد، لأن ما نظرا شوية ديال الظروف ديال بعض العائلات اللي كيستعصى لي انا تخلص على الابن ديالها واخا واحد ثمنه مزيان جابنا او ثلاثه
0: بصريا السي محمد، ان جيتنا كتعيش واحد الافراح ديال هاد الاطفال وهما كيركبوا وهما في هذا المهم صراحه كيكون واحد عرس اجتماعي وتربوي جميل.
1: تماما، هو الحمد لله كاين هذا الشيء هذا كينعكس حتى في الاقبال، الحمد لله كاين واحد الاقبال متزايد ديال هؤلاء الاطفال إلى حدود ساعة تقريبا استفادت أكثر من 20 فرع أو جمعية تربوية، واللي ربما من في حدود من هنا حتى المتم المرحلة الخامسة ربما قد نوصل حتى لواحد 60 منظمة وفرع ديال هذه المنظمات التربوية.
0: وهذا بالنسبة لجهتنا راه عدد كبير.
1: تماما، هذا بغض النظر على الأطفال اللي كيستفادوا عندنا سواء داخل المخيم قارئ اللي مشكورين لا القطاع التعليم ولا قطاع الفلاحة اللي وفروا لنا جوج فضاءات من اجل استقبال اطفال، وكذلك حتى الاطفال اللي عندنا في المخيمات ديال القرب اللي عرفت حتى هي واحد الاستحسان وواحد الاقبال اللي كنقوموا به على مستوى اقليم وادي الدهب وكذلك اقليم اوسر.
0: اذا من خلال التوضيحات اللي تفضل بتقديم اضاءتها لكم مستمعينا الكرام، مشكورا باسمكم المدير الجهوي لقطاع الشباب جهة داخل وادي الدهب الأستاذ محمد كباش، اللي كنستشفوا من خلال هذا ما شاء الله البرامج أو لهذا البرنامج الوطني للتخييم وأيضا المبادرات اللي كتخد على مستوى جهتنا جهة داخل وادي الدهب بقريميها وادي الدهب وأبو سرد، أن هذا البرنامج الوطني للتخييم كما في جميع الجهات في جهة داخل وادي الدهب كيبقى واحد المحطة سنوية اللي هي متميزة في مسار الطفولة المغربية وأيضا فرصة ثمينة اللي كتجمع بين التربية والترفيه كيف شار سيد المدير، وكتسام أيضا كما قال في إعداد جيل فيه حس المواطنة واثق من نفسه كيعتز بقيمه وهويته وقادر على المشاركة المواطنة الإيجابية في بناء مجتمعه ووطنه. إذا نتمنى الفلدات أكبادنا أولادنا ومناتنا المنتمين لهذه الجهة إن شاء الله أن صيفهم أكيد غادي يكون سعيد في إطار هذا البرنامج الوطني للتخييم على مستوى جهتنا جهة داخل وادي الدهب. شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم.
2: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة

خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء. فقرات شبكة برامجية خاصة تتخللها باقة من أروع الأغاني الوطنية الخالدة التي تحتفي وتمجد هذه الذكرى الوطنية المجيدة بكل فخر واعتزاز. إذاعة الداخل الجهوية من بركم الأثيري معكم دائما في قلب الحدث وبنبض الوطن.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفية على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: قرب، تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة

0: 2020. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخل، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرقندوس.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: مسرح الإذاعة المغربية يقدم
3: رياض الوردة.
4: ذاك الرياض وشجار وفيه العين تتأمل ذكريات جميلة، بقي الخوت عليها تسول، لحنا نسينا ولا ضنينا العشق يتحول.
3: جمرة قاتية، الصغير والكبير والول، رفعنا يدينا ودعينا للخالق هو يتكفل، ينصفنا ويصغر من كان علينا يتطور.
2: رياض الورثة مسلسل اجتماعي في حلقات كتبه للإذاعة الوطنية بن عبد الله الجندي.
5: إخراج أنور الجندي. الحلقة 28.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: أخي تحلي باب
6: هذا قاسم، يعلم الله شنو وقع به. قاسم ياك لاباس؟
7: قبيل هذه الساعة وانا كنطبخ وليت صمتين.
6: زيد زيد زيد، دخل دخل بعدا وانت في هذه الحالة. علاه فين سوارت؟
7: ايوا انا عارف، واه وليت صمتين شدين علي الباب. ضريد ماشي الرياض، راه نتوما اللي ساكنين عندي ماشي انا اللي ساكن عندكم. ويلي وليت صمتين.
6: صافي صافي صافي، كنت ناعسة، مالك جيتي معطل؟
7: من حقي نجي معطل ولا نجي بكري ولا ما نجيش كاع، انا حر. ماكم وليت صمتين ولا ساعة وانا كنطبخ؟ احشم عليكم، انا براني حقري. الله يرحم.
6: صافي صافي يا قاسم، بركة من الهضرة. دابا تفيق امي ولا هشام ويشوفوك في هاد الحالة.
7: تلقي مني تلقي مني تفيق الحومة كلها كاع، ماشي شغلي هادي داري، وانتي مراتي وانا راجلك. جلس. ولا ماشي راجلك وليت صمتين.
6: اجلس اجلس ارتاح، وهضر غير بشوية. الله يخليك قاسم، سمع كلامي.
7: اسمعي انتي كلامي، اسمعي. واش مراتك انتي ولا ماشي راجلك؟ انا
6: مراتك وانت راجلي، يشويني فيه زواج. خليها عشرة هذيك. الله يا الله الله يا ربي. زيد زيد زيد تنحس، راك عيان.
7: ما عيان والله ما عيان، انتي اللي عيانة. قلت لك السلفين يا مسخوطة ما رضيتي شيء. بغيتيني ندخل للحبس؟ ما غاديش ندخل لي والله.
6: لا لا لا، صافي صافي، الله ينجيك الله ينجيك، مشي حبس. دابا غير سعفني وجيت تنعس.
7: صافي نعس انا نعسي، انت يا الفيلة الكبيرة فين ما شكلك نعسي كاع.
6: قاسم انا هالشيطان، الله يهديك. ايوا زيد بركة.
7: انا بغيت نشرب، جيبي لي شي كاس ديال الماء نشرب.
6: واخا واخا هو الاول. الله الله الله يا سيدي يا ربي، اش هاد البليات تبليت في اخر ايامي. هذا انت يا قاسم، كنتي مورينا وجه اخر، غريتي بينا. يا ربي يا ربي فكني من هاد المصيبه، انا متايبه لك.

0: والايديش فقتي.
1: ولا انا نستبدا
0: حتى انت سمعتيهم البارح؟
1: سمعت كل شيء، وكنت غادي ننزل ليه ساعه على وجهك انت والوالده. درت القنف ودنيه.
0: درتي مزيه يا هشام، لاباس اللي بدرتي به راسك. راجل مفطي مطنطان ولسانه ملوي، ما بغيتي تهضر مع برشيد. راه نحس غير فوق الفوطي، ويمكن ضربات رفيقه عاد مشى لبيتو.
1: شتي هاد المصائب فين ورطتنا امي؟ ايوا شنو دابا الحل؟ فلوسنا تكالو، الرياض تباع، وحنا قاعدين عندو بحال اللاجئين.
0: ما عندك ما دير هشام من غير الصبر. مكتاب الله كيتصرف علينا.
1: مكتاب الله؟ حاشا واش الله يرضى لعبدو بالمصائب. هذا الحماق هذا عباد الله طهور المكر. هذا الرجل كان مخطط باش يشتتنا، استغل طيبوبه الوالده ودوخاتنا حنا ودار فينا ما بغى.
0: هضر بشويه يا هشام لا يسمعونا.
1: هاد الفيلا اللي كيملك غادي نحرق باباها بالشي اللي فيها ونردها كلها رماد، وديك الساعه يقلب فيني ناس وعلى من يدق في خير الليل.
0: نوض وليدي، نوض.
1: فين اجده؟ فين؟
0: ونوضيني عند اختك سميره ولا ليلى قبل ما رزمنا، ويرمي لي شراوطي في باب الدار. وين الشيطان ولينا قاعدين مع المجرمين الكفاره؟ هذا راه ما بقى عبد ولا عيروض.
1: نجيب لك تفطري بعدا جده.
0: ما فيها ما يفطر. نوض نزهقوا، ما حدهم ناسين. ويدير لنا الله تاويل ديال الخير، ويلا وصلنا نديرو تليفون لامك تعرفنا فين كاينين. يلا نوض.
1: ولكن جده راه الطريق بعيده، غادي خصنا تاكسي، وانا ما عندي فلوس. حتى كتفيق امي عاد قالت لك مني من الصباح للصباح.
0: وشحال هاد التاكسي؟
1: ايوا عولي على شي 800 ريال.
0: ايوا صافي زيدها على 400 ريال اللي كان سالك. والشي الاخر هي شحال؟
1: ايوا هي هذيك تلقي راسك لبسي جلابتك.
0: انا هو الاولي. يلا تحرك.

0: الله يبارك فيك الحاجة. لعبوبة العزة، مرحبا بكم. المختار، ها المختار. اجي نقول لك، شوف السربايا يردوا البال للناس اللي دخلوا، يعطيهم الحلوى والعصير.
1: شو ما غير تهناي، راك يعرفوا شغلهم بلا ما توريهم.
0: ايوا والماكله جابوها؟
1: ملي تغير الماكله قوليها لهم بنص ساعه قبل. هاد الكرافات المزيره اللي على غنقلعها.
0: ايوا حيد عليا ديك التلفيحه اللي مجلق بها من اخرك. هاك هاكا غير تمسح.
1: طاب صبات دبرني يا شومه.
0: ايوا ملي قلت لك راه صغير عليك ما تقتيش وشاري حتى انت بحال الا عندك 16 عام.
1: على لا هذاك راه قال لك ولا ديال الموضه.
0: عيط ليا الموسى بغيتو. بلاتي بلاتي بلاتي نشوف راني راه كتشير ليا. اش داك الشاب بنيتي؟
2: تغين سمو الكامل، فين هو مول الكاميرا باش تكلف موسى؟
0: الله يعطي الموسى شي دقه، علاه انا عرفتو بعدا فين غابر؟
2: الا ما جابوش قوليها للوالد يدبر لنا دغيا شي واحد اخر ودغيا امي.
0: بلاتي بلاتي ها موسى جاي.
3: انا الحاجه بغيتيني؟
0: واش انت موسى قعدتي حتى النهار اللي خصك توقف معايا وخويتي بيا؟
3: حاشا اختي حاشا اختي هشومة، امري اش خص الخاطر؟ راني ماشي غير انا اللي واقف، معايا خمسه ديال الناس اخرين مفرقين على الرياض.
0: ايوا فين مول الكاميرا؟ كاع ما بان ليا.
3: موجودين؟ راه زوج اللي جبت راهم من قبيله هما تيصوروا في الرياض.
0: اش كيصوروا؟
3: القبب والدفوف والخصه والشجر والنقيش اللي في الحيوط، كلشي الديكور الديكور. انا لا شوف
0: واش انا جبتهم يصوروا لي العريس والعروسه ولا مسلسل ديال التلفزيون؟ عيط لي عليهم نقول لهم اش يصوروا.
3: واخا واخا هو الاولى الحجه، انت دابا وليتي مخرجه ومؤلفه كاع.
0: يلا سربي راس تبدل بنيتي هاد اللبسه بلبسه سوسيه.
2: شوفي مع النقافات، شوفي انا موجوده دابا.
0: ربي يحفظك يا بنيتي، كون شفتي راسك كيف دايره بهاد اللبسه ضيامانطه محطوطه

0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال لك الشيخ اللي نترجى وبركته دخل الجامع ببلغته.
1: العجب هذا، ما بغاش يتهضم ليا هادشي. الراجل كان على هدى من الله، فجأة ضرباتو تلافة.
2: أختي سميرة، هاد الشي راه العديان ما يديروه. كلني في حقية الولد، وزاد حتى حقك انتي وليلى، وصاد في حق الوالدة، وهذا عم هذا.
0: هذا راه خصو متابعة قانونية، يلا المحكمة اللي تفكم منه. هادشي كتير،
1: وها حنا تابعناه كاع قانونيا، منين عنده باش يخلص.
2: هادشي يا سميرة راه كتير على الديون اللي كتسالو.
0: هادو ماشي غير الديون، حتى التبذير والتهور، ويمكن كاع دخل فشي فدلاكة أخرى. الراجل حيت كيشرب يمكن يلعب القمر، وسنين هادي ما مزوج. علم الله اش من مصايب كانوا كيدوزو في ديك الفيلا.
1: وحتى داك الكرام اللي كان كيبين لينا كان غير مغشوش.
2: ايه، ودوك الخيرات الفيرما اللي كان كيشري ويعاود فيهم البيع ويعطينا اللي بغى. واش حتى السمسار موسى مسكين ما عطى رزقه؟ كتعاود ليا جدة ثلاثات المرات وهو كيجي على فلوسو للفيلا ما كيلقاه. هذا راه دار لينا الحصاد ونهبنا. لو كان ما خفت من وجه الله الا ما نضرب ليه شي ذبحه، وفين ما بغات تخرج.
1: ويلي يا هشام.
0: سي هشام اسمح لي، واخا انا غير فضولي، خليك من التهور ولعن الشيطان. عندك تمشي تقيسو وتقول له انتقم، راه غادي تجني على راسك وتندم.
2: واش من حل اخي جلال؟ ها مراتك براسها تبلي رزقها.
0: كاين المخزن، هلا حنا غادي نسكتوا ليه؟ ولكن خلينا نربحوا القضيه قبل ما نصدقوا خاسرينها.
2: راه حنا خاسرين واخا ندعيوه نربحوه. انا ما بغيتوش يمشي للحبس، بغيت فلوسي ويمشي ديك الساعه للحبس ولا لجهنم ولا للاعدام ولا يقطعوه طرف طرف. شغلو هذاك.
3: انا ندمت على النهار اللي تلاقيت بعمكم قاسم، خرج عليا وخرج علينا كلنا.
4: دابا غير هدني نفسك امي. خويا هشام راه جا عندنا بعد ما وصل جده عند سميره وحكى لينا كلشي.
3: علاه حنا نعسنا؟ الراجل عاطيها للسهران وغير مدوخ راسو، ما عرفتو لا فين كيمشي ولا فين كيجزر. كملها وجملها، صات في الفليسات اللي بقاو من البيع ديال الرياض. قال لك خلص بهم الديون. واش هذا خرج لبابه العقل ولا كيطنز عليا؟ ما عرفتش كيفاش كيحسبنا.
4: ما فهمت انا، واش جاب امي الفلوس يبقاو عنده؟
3: الشيك ديال البيع هو اللي سلمو من عند النوطير، خرجنا منه باش شرينا لك الدار انت واختك سميره، والبقيه قلبها بسميتو. وانا على نيتي قلت الفلوس عندي ولا عنده بحال راهما مخبين. ساعه هو اللي فراسو الغدر والمكر دار لي الديب تحت القفه.
5: صباح الخير لغيتا.
3: صباح الخير السي فريد.
5: غير كملي كلامك لغيتا، راني سمعت كل شيء وفراسي كل شيء.
3: انا مزوقه فيك السي فريد، وهذا عار ولادي عليك الا ما فكنا من هذا المجرم. انا ما عارفه لا ما نسبق ولا ما نوخر ولا فين نمشي ولا فين نجي. راني طالبه منك تسمح لي على كل موقع بيناتنا من عدم الثقه.
5: اش بغيتيني ندير دابا لغيتا؟ بعد ما فات الفوت عاد جيتي عندي نصلح كل ما فسد قسم؟ وانا اللي كنت كنبهكم بنقص الخطر، وحتى حد فيكم ما سمع كلامي.
4: دابا فريد عرفتي شنو؟ غير
5: شوفي ليلى، سكتي انت على الاقل، ما بقى عندك ما تقولي. واش نبهتكم ولا لا؟ واش شرحت لكم غير ما مره مخطط الاستاذ المحترم قاسم عمكم اللي كتهرسوا به الحجر؟ واش وضحت لكم ماشي مره ماشي 10 النوايا الخبيثه ديالو تجاهكم؟ وجاوبوني، شكون دابا اللي كان غلط، انا ولا نتوما؟ وقلت لكم غادي يفوت الفوت وتندموا، وحين تندموا ما غادي ينفعكم ندم. اش بغيتوني ندير دابا؟ شنو فلوسكم لا تعولوا ورجعوا لكم. قانونيا يمكن لكم تدعيوه تتابعوه طلع هبط، ولما كاع تربحوه غادي يترمى في شي حبس ونبينا عليه السلام. اما الفلوس كانوا عند النوطير مامنين، ما عندوش منين يدوز لهم. انت كاتبه ليه الوكاله انت وبناتك وولدك، ومفوضين ليه الامور بكاملها، وعطيتو حق التصرف في البيع والشراء. اش في جديد دابا ما ندير؟ اشنو جاوبيني يا لغيتا، ما عندي ما ندير.
3: هكا ولدي فريد، خذ.
5: شنو هذا لغيتا؟
3: هذه الملكيه ديال الفيرما، بقيت مخبيها عليه. نوض كتب وكاله بنفسك وحنا نوقعوا لك عليها على حق التصرف في الارض، وبدال المشروع ديالك اللي كنتي ناوي دير، والدعوه اللي غادي نقدمه بقاسم كتلغي الوكاله اللي عطيناه. ومن غدا بحول الله نطالبوا بالطلاق. ما باقي يشوفني، ما باقي نشوف وجهه.
4: ايوا صافي يا فريد، المسامح كريم، نعل الشيطان. انت كتفهم في هذه المسائل القانونيه، دير بوجه اموي وبهذا العار اللي حطت عليك، وساعدنا نخرجوا من هذه المصيبه.
5: لا حول ولا قوه الا بالله، الامر لله. قل لي يا لغيتا، انت متاكده ان البقيه ديال الفلوس اللي خدها من عند الموثق صرفهم في الديون.
3: هادشي اللي قال والعلم لله.

0: ريتا ريتا فين مشات هذه؟ ريتا ها هشام رحمه
1: خواو الفيلا مزيان
0: ريتا اخيتا
1: قاسم ثبت راسك المخطط مازال طويل ما كملتيش اصبر حتى تكملوا وديك الساعه تجوج ربيعه وطلقيتها انا خاصني نعيش اغنى واحد في هاد البلاد خاص الفيرما نديرها تحت يديا هذاك راه رزق خويا الله يرحمه انا اللي نستحقه معلوم انا وشكون من خيري غيتها ولادها لا لا ابدا هادي اللي ما يمكنش شوف القاسم خدم المزيد من المكر المكر المكر المكر

كنتم في الاستماع إلى الحلقة 28 من المسلسل الإذاعي رياض الورثة، تأليف بن عبد الله الجندي. شارك في هذه الحلقة فاطمة بن زيان، رشيد الحراق، ماريا صادق، أحمد الناجي، المحجوب الراجي، محمد رزين، إكرام البصري، بن عبد الله الجندي، نجاة الخطيب، سناء محي الدين، عبد الكبير الرقاقنة وأنور الجندي. هندسة الصوت الحسين خرمودي وفاطمة ليتيني. ساعد في الإخراج حميد زيان. إخراج أنور الجندي. رياض الورثة، إنتاج الإذاعة المغربية.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم في هذه الدروس المباركة ضمن مشروع خطة تسديد التبليغ الذي يهدف من خلاله العلماء إلى إصلاح تدين الناس وربط العبادة بثمراتها.

حتى يتحقق للمسلمين الحياة الطيبة الموعودة في كتاب الله جل وعلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. مستمعين الأفاضل، يقول ربنا جل وعلا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني، وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. سبق الحديث في الدروس الماضية عن كون الإسلام دين الجماعة، وأنه لا يستقيم أمر الأمة إلا بنظام ينظم شأنها ويحمي حوزتها ويحقق العدل بين جميع مكونات مجتمعها، وإليه يكون الرجوع عند المنازعة والاختلاف. ذلك النظام هو إمارة المؤمنين المنبثقة من القرآن والسنة وإجماع الأمة. أصلها الطاعة والوفاء، وبها يكون الأمن والاستقرار، وفي حالات التنازع والاختلاف يكون الرجوع إليها أمرا ملزما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والرد إلى الله ورسوله هو الرد إلى الكتاب والسنة، والرد إلى أولي الأمر هو الرد إلى أولياء الأمور من الأمراء والعلماء، وليس إلى الأهواء والتأويلات الفاسدة، لقول الله تعالى مبينا لهذا المعنى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ويستفاد من الآية الكريمة أنه لا يجوز إشاعة الخبر، لا يجوز إشاعة الخبر قبل التثبت فيه، سواء تعلق الأمر بالأمن أو الخوف. كما يستفاد منها رد الأمور إلى أهلها من العلم والرأي والخبرة والتدبير، وليس إلى كل أحد، كما يحدث اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي من الإشاعات الكاذبة والفاتنة للناس في جميع شؤونهم. وختمت الآية بقوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ورحمة الله تعالى هي هداه وتوفيقه لجمع الكلمة وتوحيد الصف على يد إمارة المؤمنين، وهي التي تسد باب فتنة الإشاعات على الناس، فتسلم قلوبهم من الأحقاد ودينهم من التشويش بتحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فبالإمامة العظمى تستمر خلافة النبوة في الأرض إلى يوم الدين، فتجب طاعة ولي الأمر من هذا المنطلق، امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: من أطاع أميري فقد أطاعني. وأميره صلى الله عليه وسلم هو كل من ينوب عنه في القيام بمصالح العباد جلبا وبالمفاسد دفعا إلى يوم الدين، بشرطه المعتبر وهو حراسة الدين وسياسة الدنيا. يقول الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين.

0: وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. مستمعين الأفاضل، من باب التحدث بالنعمة الموجبة للشكر المنعم جل وعلا، الحديث عن تجليات ومظاهر فضل إمارة المؤمنين على هذا البلد الأمين بإذن الله تعالى من خلال ركني حراسة الدين وسياسة الدنيا. وسيكون الحديث اليوم عن ركن حراسة الدين، فقد أجمع عليه المغاربة وقدموا فيه تضحيات جلى عبر التاريخ من أجل حراسة دينهم وأخلاقهم، الوفاء بالبيعة لأولياء الأمر لحفظ بيضة الأمة. ومن أعظم صور هذه الحراسة التزامهم بثوابتهم الدينية الجامعة المتمثلة في العقيدة الأشعرية المبنية على الكتاب والسنة والمذهب المالكي الذي هو مذهب أهل المدينة ولا ينازعهم في مكانته ومقامه أحد، والتصوف السني الجنيدي المبني على مقام الإحسان ومكارم الأخلاق والمربي على تزكية النفس وتطهيرها من أمراضها المختلفة. وتتجلى هذه العناية أكثر في عهد مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، من خلال العنايات بأمانات الرسول صلى الله عليه وسلم ووظائفه الجليلة من تلاوات القرآن وتزكية الأنفس وتعليم الكتاب والحكمة، حيث أنشأ أعزه الله أمره قناة وإذاعة محمد السادس القرآنيتين المباركتين اللتين أشاعتا نور القرآن في القلوب والبيوت، وأسس معهد محمد السادس للقرآن الكريم، وجدد مؤسسة دار الحديث الحسنية العريقة، وأنشأ منصة محمد السادس للحديث الشريف. وفي هذا العام المبارك دعا العلماء من خلال رسالته السامية إلى الاحتفاء بالسيرة والسنة النبوية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد جده الأكرم صلى الله عليه وسلم، وذلك من أجل استلهام السيرة العطرة وشمائلها الزكية لتحقيق الحياة الطيبة للناس كما حققها الرعيل الأول المتمسك بالهدي النبوي عقيدة وعبادة ومعاملة وسلوكا. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب.
3: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد

حي على الصلاة، حي على الفلاح.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

ورأته خديجة والتقى والزهد فيه سجية والحياء، فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء. وأتاه في بيتها جبريل ولدي اللب في الأمور ارتياء.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج.

هذه فذو سعة وذو حرج فلربتما فضى المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج.

فعلى مركوزتها فوجي شهدت بعجائبها حجج قامت بالأمر على حجج ورضا بقضاء الله حجة فعلى مركوزتها فوجي وإذا انفتحت أبواب هدى فعجل بخزائنها ولجي وإذا

يمشي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالفنجي. من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور.

من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقى ترضه غدا وتكون نجي من يخطب حور الخلد بها يحظى بالحور وبالبنجي فكن المرضية لها بتقى ترضاه غدا وتكون نجي واتل القرآن بقلب ذي حزن وبصوت فيه سجي وصلاة الليل مسافتها فاذهب فيها بالفهم وجي وتأملها ومعانيها تأتي الفردوس وتفترجي واشرب تسنيها.

قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي وكتاب الله رياضته لعقول الناس بمندرج قدح العقل الآتيه هدى وهوى متولي عنه وجي.

وأبي حسن في العلم إذا وافى بسحائبه الخلج وعلى الصبطين وأمهما وجميع الآل بمندرج.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: تحت شعار محو الأمية رافعة للتنمية، تعلن المندوبية الجهوية للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل للاستفادة من دروس برنامج محو الأمية بالمساجد برسم الموسم الدراسي 2026-2027. فعلى الراغبين في الاستفادة من هذه الدروس التوجه إلى مقر المندوبية الكائن بشارع الولاء الداخلة، أو إلى أحد المساجد المحتضنة للبرنامج قصده التسجيل بالمستوى الأول أو المستوى الثاني ابتداء من 22 إلى غاية 30 شتنبر 2026، مع الإدلاء بالوثائق الآتية: نسخة من البطاقة الوطني للتعريف، أو نسخة من عقد الازدياد، نسخة من شهادة النجاح في المستوى الأول بالنسبة للراغبين في التسجيل بالمستوى الثاني. وتتوزع المساجد بين إقليمي وادي الذهب وأوسرد. بالنسبة لإقليم وادي الذهب، فالمساجد المستهدفة لاحتضان برنامج محو الأمية هي مسجد البر، مسجد الإمام مالك، مسجد بدر، قاعة الصلاة عثمان بن عفان، مسجد البيعة، قاعة الصلاة النهضة 2، مسجد السنة، مسجد السلام، مسجد الرحمة، مسجد أحد، وقاعة الصلاة المسيرة. أما بالنسبة لإقليم أوسرد، مسجد الفتح بمركز بيرغندوس.
1: جديد إذاعة الداخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الداخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

ورجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين، إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيئة على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء.
1: أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الخاص بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. هذه الذكرى الغالية التي يخلدها اليوم الشعب المغربي وقاطبة من طنجة إلى الجويرة وسط أجواء من الفخر والاعتزاز بالمشاريع الكبرى التي شهدتها المملكة المغربية في مختلف المجالات. وباسمكم أيضا جميعا أرحب اليوم بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور ياسين بن نروان، باحث في التراث الصحراوي والمخطوطات، وأيضا باحث في التراث الحساني بصفة عامة. رحبوا بك اليوم معنا الأستاذ ياسين، مرحبا بك وسهلا.
2: أهلا وسهلا ومرحبا أستاذ الفاضلة، ومرحبا بالمستمعين الكرام. وأنا أرهن الإشارة إن شاء الله حتى تكون هذه الحلقة إن شاء الله حلقة ممتازة بمناسبة عيد العرش المجيد
1: إن شاء الله بكل تأكيد بوجودكم اليوم. الأستاذ ياسين لنحاول في هذه الحلقة أن نناقش إمارة المؤمنين بالمغرب بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد بطبيعة الحال، وسنحاول أن تكون هناك قراءة في المشروع العلمي لسلسلة كتب إمارة المؤمنين لك الدكتور ياسين، مرحبا بك وسهلا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا.
1: إذن المحور الأول بحول الله واللي نتم نناقشه إن شاء الله هو السياق العام للمشروع والتأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على شفيع الورى والأنام في الموقف العظيم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونبراس العالمين، وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يعني قبل أن أبدأ في الإجابة عن هذا السؤال المهم، أتقدم بالشكر لكم الأستاذ بكار وللطاقم التقني وللمستمعين الكرام يعني لحضوري معكم في هذه الحلقة المتميزة، وكما قلت يعني المناسبة شرط والمناسبة عظيمة، وهي الذكرى 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين. بطبيعة الحال يعني بحكم تخصصي وبحكم أيضا أني باحث ومؤلف وكاتب، ارتأيت مع زميلي

0: وهناك أيضا التصوف السني الجنيدي الذي يقوم على تزكية القلوب وتطهير الأرواح، وهناك إمارة المؤمنين، يعني الإطار الجامع والخيط الناظم لهذه الثوابت. وما دامت أن إمارة المؤمنين يعني هي التي كما عرفها الإمام ماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أنها نيابة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا، ما دام أن المغرب معروف منذ القدم، منذ عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الشريفة، يعني معروف بهذه الإمارة، إمارة المؤمنين، وبعقد البيعة الشرعية المكتوبة. ارتأينا أنا وأخي والدكتور أمين أن نبحث يعني في إمارة المؤمنين في المغرب، وأن تكون هناك سلسلة كتب نبرز فيها عناية إمارة المؤمنين بالمملكة المغربية الشريفة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، في حراسة الدين وسياسة الدنيا. لذلك هذا هو الباعث الأول أو يعني المنطلق الأول من هذا المشروع. وعندما نقول مشروع فنحن نقصد به سلسلة كتب، يعني إن شاء الله تعالى حددناها تقريبا في 20 كتابا أو في 20 مجلد، على أساس أن في كل كتاب يعني يناقش قضية معينة في إمارة المؤمنين، كما يعني سنبين إن شاء الله تعالى في المحاور القادمة. وكذلك يعني نبين في هذه الكتب يعني تجليات النهضة والنهضة المغربية في ظل إمارة المؤمنين في عهد الدولة العلوية الشريفة. إذن هذا هو السياق العام أو بواعث التي جعلتنا ننطلق في هذا المشروع. قد انطلقنا في هذا المشروع الآن تقريبا منذ 3 سنوات، الآن نحن إن شاء الله في الكتاب رقم 13، يعني الكتاب 13، وهو سيصدر إن شاء الله تعالى قريبا بمناسبة الذكرى 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين. وبالتالي هذا نعتبره نحن أنا وأخي زميلي السي أمين نقرة، يعني هذا واجب وطني وواجب ديني في نفس الوقت، لأنه الإنسان ينبغي عليه انطلاقا من مقومات المواطنة الصالحة والإيجابية أن يساهم ولو بنزر يسير يعني في بناء هذا الوطن، في المساهمة في نهضته، كل يعني من تخصصه ومن تكوينه ومن مسؤوليته. وما دام أننا نحن ارتأينا أن نساهم من هذه الزاوية، وهي زاوية ليست به السهلة، يعني التأليف والكتابة والتنظير ليس بالأمر السهل، وإنما هو أمر صعب، ينبغي عليك أن تجمع المصادر والمراجع، وينبغي عليك أن تكتب وأن تمحص وأن تعتمد على مقاربة منهجية دقيقة، وأن تكتب لكي يخرج الكتاب في أبهى حلة وأجمل صورة، سواء من الناحية الإخراجية أو سواء من الناحية يعني المضمونية، أو حتى يعني أننا نختار ونتفنن في اختيار المباني الدالة على المعاني، لأن كما يقول اللغويون فإن المباني هي قوالب المعاني. وما دمنا أننا نشتغل في موضوع مهم جدا وموضوع له من الأهمية ما كان، لأنه له منطلق ديني ومنطلق شرعي ومنطلق روحي ودنيوي، فإننا نختار له أحسن المباني للدلالة على أفضل المعاني. هذا بشكل عام أهم البواعث يعني والأسباب التي جعلتنا ننطلق في هذا المشروع، ونحاول أن نبين ونبرز لعموم الباحثين والباحثات وللمواطنين والمواطنات يعني هذه النعمة التي أنعم الله تعالى علينا في هذه المملكة المغربية الشريفة، وهي نعمة إمارة المؤمنين، لأنها بها توحد البلاد ويعني تصان فيها الحقوق وتجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر البلاد المسلمين. يعني هذا بشكل عام، أنا لا أريد أن أفصل في هذا يعني ربحا للوقت حتى يعني تأتي الأسئلة أخرى وأفصل فيها إن شاء الله تعالى.
1: نعم، بطبيعة الحال هذا واجب علينا جميعا، كل في مجال اختصاصه، ونحن اليوم بالحمد لله وفضله

0: إذن بعدما تحدثنا في المحور الأول الأستاذ ياسين، دائما رحبوا بك عبر أثير إذاعة الداخل الجهوية. بعدما تحدثنا عن بواعث الاختبار، الآن ننتقل إلى يعني محور آخر دائما في السياق العام للمشروع، لمشروع التأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين. لننتقل أيضا لسؤال آخر، وهو شنو هي المقاربة المنهجية؟
1: طبعا لا يخلو يعني بحثون ولا عرضون علمي من مقاربة منهجية، لأن المقاربة المنهجية أو المنهج

0: المعتمد هو الذي يجعل البحث رصينا ويجعل البحث له من الجدة العلمية والجودة المنهجية الشيء الكثير، فتكون أفاقه أفاقا يعني واعدة. وكما قلت سابقا، ما دمنا أننا اخترنا أن نشتغل في هذا الموضوع المهم، فإننا كنا يعني نختار المقاربة المنهجية التي تصلح لكل كتاب، لأن كل كتاب له خصوصية معينة.
1: نعم.
0: فالخصوصية الأولى إما أنها تكون مناسبة دينية كما سنرى يعني إن شاء الله تعالى، أو خصوصية وطنية من خلال عيد وطني. فمثلا إذا كان الكتاب يعني يحتاج إلى التحليل والوصف، فإننا نعتمد المنهج التحليلي الوصفي، أي أننا نحلل هذه المعطيات ونبين.
2: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: ونصفها لنخرج بالنتيجة، وهذه النتيجة هي الجهود. مثلا عندما نقول جهود مولانا أمير المؤمنين في خدمة القرآن الكريم وأهله، فهذا يتطلب منا يعني أخذ الأرقام وتحليلها واستقراء يعني جهود أمير المؤمنين في خدمة القرآن الكريم وأهله وهكذا. أما إذا كان يعني الكتاب مرتبط بحدث تاريخي مهم جدا كحدث المسيرة الخضراء، فإن المنهج التاريخي يكون حاضرا بقوة، لأنه نرجع إلى الأحداث التاريخية ونبين يعني كيف كان السياق المسيرة الخضراء إلى آخره. وبالتالي فإن المقاربة المنهجية عموما في هذا المشروع هي متنوعة ومتعددة، وتنوعها وتعددها يرجع بالأصالة إلى تنوع وتعدد المواضيع المرتبطة بمشروع سلسلة كتب إمارة المؤمنين التي حددناها تقريبا إن شاء الله تعالى وبقوته وبحوله في 20 كتابا. نحن الآن وصلنا في الكتاب رقم 12، بقيت لدينا 8 كتب بإذن الله تعالى. وبالتالي كل كتاب حسب سياقه المنهجي وحسب بعده العلمي، انطلاقا من هذه الأرضية العلمية نحدد ما هي المقاربة المنهجية المناسبة

0: للبحث العلمي في ذلك الموضوع. وإن شئنا قلنا فإن المقاربة المنهجية تكون وظيفية، أي أننا نحاول أن نسقط فيها البعد الوظيفي، يعني أن نأخذ مقومات المنهج سواء كان المنهج التاريخي، عموما يعني فإنه نستعمل المنهج التاريخي أو المنهج الوصفي التحليلي أو منهج الاستقرائي أو المنهج الاستنباطي. أنا سأشرح هذه المناهج لتقريبها إلى السادة المستمعين والمستمعات يعني حتى يفهموها، يعني هي سهلة رغم أن المصطلح كبير سهلة. المنهج التاريخي يعني أننا نرجع للأحداث التاريخية ونوثقها توثيقا علميا ونحول عليها. المنهج الوصفي أي أننا نوصف الأحداث والمعطيات. المنهج الاستقرائي أي أننا نتبع التفاصيل والجزئيات الأحداث. والمنهج الاستنباطي أي أننا ننطلق من حدث عام للوصول إلى حدث خاص. وبالتالي كما قلت فإن المقاربة المنهجية هي متعددة ومتنوعة، وهذا ما أضفى للمشروع العلمي يعني نوعية وخصوصية وطابعا خاصا جعله يتميز بالفرادة، والحمد لله يتميز كذلك بالتنوع والتعدد ليصبح إن شاء الله تعالى يعني موسوعة. هذا ما نطمح إليه نحن إن شاء الله في نهاية يعني الكتب سلسلة، أننا تكون سلسلة موسوعة إمارة المؤمنين، فيها البعد التأصيلي وفيها البعد التاريخي وفيها البعد الروحي وفيها البعد الشرعي وفيها كذلك البعد الوطني وفيها البعد التنموي من خلال استقراء جهود مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده في يعني ترسيخ وإرساء مقومات المغرب الصاعد التنمية، يعني التنمية وهذا أحد أركان إمارة المؤمنين، سياسة الدنيا، يعني سياسة الدنيا تقصد بها التنمية، التنمية البشرية، التنمية المجالية إلى آخره. سنناقش هذا الأمر إن شاء الله في الكتب بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله وفقكم الله إن شاء الله، نتمنى لكم التيسير يا ربي. هذا يعني هذه سلسلة مهمة ومهمة جدا، ويعني نفتخر بأن عندنا أساتذة الحمد لله وباحثين في هذا المجال أكفاء مثلكم ومثل زميلكم عن غيري كما ذكرت. بعد ما تحدثنا عن بواعث الاختبار وعن المقاربة المنهجية وعن السياق العام أيضا للمشروع التأصيل الشرعي والعلمي لإمارة المؤمنين، الآن لنطرح لك سؤال آخر بغيتك تعرف المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات عليه، ألا وهو أين يتجلى هذا التأصيل الشرعي للمقام إمارة المؤمنين؟
0: هذا السؤال مهم. طبعا هذا من بين أوائل الكتب التي كتبناها، يعني التأصيل الشرعي، لأن مشروعنا هذا يقوم على أربعة محاور أساسية. المحور الأول هو التأصيل الشرعي التاريخي الروحي لمقام إمارة المؤمنين. المحور الثاني هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بمصادر الوحي. نعم. المحور الثالث هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بالثوابت الدينية والوطنية. ثم المحور الرابع والأخير هو عناية إمارة المؤمنين بالمغرب بالشأن الديني. إذن هذه هي المحاور أو المتكزات الكبرى في هذا المشروع. وفي كل محور يعني يكون فيه يكون تنزيله من خلال مجموعة من الكتب، إما كتاب أو كتابين أو ثلاثة أو أربعة حسب السياق وحسب الظروف وحسب كذلك الوقت. أما بالنسبة لهذا السؤال فمعلوم أن إمارة المؤمنين يعني تأصيله الشرعي موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية الشريفة وبإجماع جميع المسلمين يعني قديما وحديثا. الله تعالى يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر هما يعني حكام المسلمين. كذلك يعني الله تعالى يقول في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني في الحديث عن البيع: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيع مات ميتة جاهلية. إذن إلى آخره من النصوص. نحن في هذا المحور أخذنا وقمنا باستقراء، هذا هو المنهج، يعني نحن كنا نتكلم عن المنهج، قمنا باستقراء يعني النصوص الشرعية التي تدل على إمارة المؤمنين وأنها واجب، وعلى نصوص البيعة فقمنا بتجميعها. وهنا سأذكر كتابا واحدا فقط وربطناه بالصحراء المغربية، لأن هذه المنطقة هي عزيزة

0: علينا وهي
1: نعم
0: جزء من وطننا من طنجة إلى الجويرة، لذلك خصصناه بالصحراء المغربية، وكانت ربما المناسبة إذا لم تخني الذاكرة ربما عيد المسيرة الخضراء، ليس الخمسون ولكن 49، سميناه بإمارة المؤمنين عند علماء الصحراء المغربية
1: نعم
0: في عهد الدولة العلوية الشريفة من التأصيل إلى البيع. يعني أن علماء الصحراء المغربية يعني أصلوا وقاموا بالتأصيل الشرعي والتاريخي لمقام إمارة المؤمنين، وجمعوا بين التأصيل والبيعة. عندما نقول البيعة باش حتى يعني يفهمها المستمعون الكرام علميا، فهي أسلوب شرعي في تنصيب أمير
1: نعم
0: المؤمنين، يعني يقوم به أهل الحل والعقد اللي هم العلماء والشيوخ والأعيان والمسؤولون. إذا هذا هو بشكل عام أهم الأمور. لذلك نحن في التأصيل الشرعي ربطناه بالصحراء المغربية، أو خصصناه بالصحراء المغربية لسبب واحد، وهو حبنا لهذه المنطقة، ولبيان أن هذه المنطقة علماؤها
1: هناك الروابط
0: وشيوخها
1: الشرعية
0: كانت
1: ودينيا
0: دائما
1: ترتبط
0: يعني
1: دائما
0: مرتبطة بالعرش
1: مع
0: العلوي
1: العلوي الهجري.
0: المجيد،
1: نعم بطبيعة الحال
0: وكانت البيعة ميثاقا مستمرا ومتجددا
1: إلى يومنا
0: بين
1: هذا بطبيعة
0: الشيوخ
1: الحال. نعم
0: وأهل الصحراء المغربية عموما مع السدة العالية بالله. وهنا يعني في هذا الكتاب، بعد أن قمنا بالتأصيل الشرعي وكذا، جلبنا مجموعة من الوثائق. هذه الوثائق تدل على السيادة المغربية على الصحراء في القرن يعني الحادي عشر والثاني عشر، لأن احنا اكتفينا بالدولة العلوية الشريفة يعني كتقييد. فأذكر مثال على سبيل المثال، هذه الوثائق أو هذه الظهائر يعني فيها ظهائر تعيين وظهائر توقير، وفيها رسائل سلطانية، وفيها أيضا بيعات. وعلى ما دمنا أننا ذكرنا البيعة والشيء بالشيء يذكر، ونحن في يعني الذكرى 27 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، فالبيعة في عندنا في المغرب يعني لها خصوصية معينة،
1: نعم طبيعة
0: وهذه
1: الحال.
0: الخصوصية تتجلى أساسا في كونها تكون مكتوبة، فتكون مكتوبة وتكتب بخط مغربي أنيق، وينتدب إليها يعني لكتابتها أحسن الخطاطين، ويتم تزويقها وتزيينها، فتعلق نسخ يعني منها في المساجد وفي الزوايا وفي المحاضر، لأنها هي ذلك الميثاق الذي يجمع يعني أمير المؤمنين
1: بالشعبي نعم
0: يعني رعيته. وهذا من الخصوصية المغربية التي نفتخر بها،
1: نعم
0: لأنه هي المنطقة الوحيدة التي فيها البيعة مكتوبة إلى الآن، وهذا يعني
1: نعم
0: من نعم الله تعالى علينا التي يجب أن نفتخر بها.
1: الحمد لله. نعم إذن الأستاذ ليمشو للمحور الثاني في هذه الحلقة، واللي هو يتعلق بعناية جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره بمصادر الوحي، واللي تتجلى لنا جميعا في يعني الإذاعات، خصوصا إذاعة محمد السادس، يعني اهتمامه الدائم بالجانب الديني بكل جوانبه.
0: صحيح. إذن هذا في هذا المحور كتبنا فيه ثلاثة كتب. الكتاب الأول وهو عناية جلالة، هذا هو عنوانه،
1: نعم
0: عناية جلالة الملك محمد السادس نصره الله بالقرآن الكريم وأهله،
1: نعم
0: في 500 صفحة، في
1: ما
0: يعني
1: شاء الله.
0: سفرين
1: نعم
0: ضخمين ب 500 صفحة. لأن لماذا هذا 500 صفحة؟ لأن أولا الموضوع كبير جدا ومهم جدا، وهو يعني عناية جلالة الملك بمصادر الوحي، القرآن الكريم. القرآن الكريم كما عرفه يعني السيوطي في الإتقان في علوم القرآن، أنه كلام الله تعالى المنزل على سيدنا محمد بالتواتر بلغة عربية فصحى، المبتدئ بسورة الفاتحة ومنتهي بسورة الناس إلى آخره من يعني التعريف. جلالة الملك أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده يعني على نفس النهج الذي سلكه سلاطين الدولة العلوية الشريفة بالعناية بالقرآن الكريم. و

0: ذكرنا في هذا الكتاب مجموعة من الأمثلة الدالة على يعني هذه العناية، الملاحظة بالقياس والمشاهدة يعني في الواقع. فذكرنا على سبيل المثال للحصر يعني أولا يعني المصحف المحمدي الشريف.
1: نعم،
0: نحن نعلم أن المصحف المحمدي الشريف
1: يطبع ويوزع مجانا.
0: نعم يطبع ويوزع مجانا، وفيه يعني أنواع كثيرة جدا، وتطبعه مؤسسة محمد السادس للمصحف الشريف التي توجد بمدينة المحمدية. هذا يعني المصحف الذي هو برواية ورشي عن نافع، هو عندما نتأمله من ناحية الجمالية يعني يدل على هيبة المصحف، وتجليده تجليد حسن وممتاز، مما يدل على ويرمز على يعني حب أمير المؤمنين لكتاب الله تعالى وعنايته به يعني من خلال يعني هذه الطبعة الفاخرة. أيضا ذكرنا قناة محمد السادس، وفيها يعني يتلى فيها القرآن أنا الليل وأطراف النهار، وأيضا إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، وجوائز التحفيزية لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس صلى الله عليه وسلم، يعني لصغري طفل حافظين، لحفظ وتفسير القرآن الكريم، جائزة محمد السادس الدولي للقرآن الكريم إلى آخره. هذه الجهود يعني الدالة على عناية مولانا أمير المؤمنين بالمصدر الأول للوحي اللي هو القرآن الكريم وبأهله. عندما نقول أهله فهو المقصود به يعني حفاظه والأئمة الذين يعني يتلونه في مساجد الأخير. أيضا ينبغي علينا أن نشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي مما جرت به العادة عندنا في المساجد بالمملكة المغربية الشريفة، وهي نحافظ عليها إلى الآن ولله الحمد، هي ما يسمى بالحزب الراتب. الحزب الراتب هذا يعني مهم جدا، وهو لله الحمد يختتم فيه القرآن الكريم في جميع المساجد المملكة المغربية الشريفة، يعني يتلى بعد صلاة الصبح ويتلى بعد صلاة المغرب، ويختتم في كل ربما كل في كل شهر، حزب في الصباح وحزب في المساء. هذا مما يدل أيضا على عناية مولانا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم وأهله. وعموما فإن في هذا الكتاب ما يدل على هذه العناية بشكل ملموس، وبيناها ووضحناها من خلال يعني المعطيات الإحصائية، من خلال كذلك تتبع الجوائز التشجيعية لأهل القرآن الكريم، من خلال كذلك بناء المساجد بالأمر المولوي السامي لمولانا أمير المؤمنين، كذلك المدارس العتيقة التي يحفظ فيها القرآن الكريم. وهذه العناية المولوية الملكية السامية للقرآن الكريم وأهله ماذا أثمرت؟ أثمرت لنا مجموعة من النتائج الحميدة لله الحمد. أولها أن المغرب يعد من الدول التي فيها كثرة الحفاظ.
1: الحمد لله. نعم. جيد.
0: نعم. نعم أنها فيها كثرة الحفاظ لله الحمد، يعني وهذا بنسب ومعطيات دقيقة. المسألة الثانية أنه في كل يعني جائزة دولية من جوائز ديال تجويد القرآن الكريم وحفظه ومعرفة علومه إلا وتجد مغربيا فائزا بالجائزة، إما الأولى أم الثانية أو الثالثة، أو تجد الرتبة الأولى والثانية والثالثة كلهم مغاربة.
1: جميل.
0: وهذا مما يدل على يعني
1: الحمد لله
0: على هذه العناية المولوية السامية لمولانا أمير المؤمنين بالقرآن الكريم وأهله.
1: نعم. إذا نذهب الأستاذ ياسين إلى سؤال آخر أو المحور الثالث على العموم، واللي هو يعني دائما يتجلى في عناية جلالة الملك محمد السادس نزار الله بالشأن الديني. وعندما نقصد الشأن الديني فإننا أيضا نقصد يعني المساجد، نقصد الإصلاح الديني، نقصد المؤسسات الدينية، نقصد يعني القيمين الدينيين. نختارك تعطينا يعني توضيح أكثر حول هذا الموضوع للمستمعين الكرام.
0: صحيح، هذا أيضا من المحاور التي نشتغل بها، ألفنا فيها كتابا وكتاب آخر إن شاء الله تعالى في الطريق في هذا الشأن الديني. لكن قبله أريد أن أشير إلى مسألة نسيتها في المحور السابق، وهي العناية بمصادر الوحي. ألفنا فيها 4 كتب. الكتاب الأول هذا الذي ذكرته، عناية

0: ختمتم جلالة الملك بالقرآن الكريم وأهله. الكتاب الثاني مهم جدا أيضا في 500 صفحة، وهي عناية جلالة الملك أمير المؤمنين بحديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة. هذا الكتاب مناسبته يعني استجابة للرسالة الملكية السامية وتفاعلا معها بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، بينا فيها عناية جلالة الملك محمد نصر الله بالحديث الشريف بحديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، الدروس الحسنية، الدروس الحديثية من الصحيح محمد السادس للحديث الشريف يعني إلى آخره، ثم بالسيرة النبوية الشريفة أيضا كنا كتبنا كتابا آخر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف السابق، العناية المولوية بالمولد النبوي الشريف العهد المحمدي الزاهر نموذجا. إذن هذا بشكل عام أهم الكتب التي كتبناها في المحور الأول، هي العناية بمصادر الوحي. بالنسبة للمحور هذا الذي ذكرته يعني ديال الشأن الديني، احنا كنا في عيد العرش السابق يعني الذكرى 26 لتربع مولانا أمير المؤمنين على عرش أسلفه الميامين، أصدرنا كتابا يعني عندما أتكلموا يعني أتكلموا أنا ونيابة عن زميلي، أن المشروع هو مشترك مش فردي،
1: للأسف لم يحضرنا
0: تعذر عليه. أصدرنا كتابا الشأن الديني، أصدرنا كتابا مهما جدا في هذا المجال، عنوانه سأعطيكم العنوان، الشأن الديني في عهد أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله، مظاهر العناية وتجلية التجديد.
1: نعم.
0: مظاهر العناية. نعم. وتجلية التجديد يعني في جزئين كبيرين، لأنه قمنا باستقراء.
1: نعم.
0: باستقراء والاستقراء التاريخي والاستقراء العلمي للمادة الإحصائية والمادة العلمية يقتضي أننا استقرينا، قمنا باستقراء من 1999 يعني منذ تولي مولانا أمير المؤمنين عرش أسلفه الميامين إلى 2025 يعني احنا قلنا الذكرى السابقة، وصدر هذا الكتاب بهذه المناسبة في جزئين كبيرين. في هذا الكتاب وضحنا يعني العناية المولوية بالشأن الديني، بالشأن الديني في هذا في ربع قرن، يعني العناية بالمساجد.
1: نعم.
0: عندما نقول العناية بالمساجد أنا فقط أعطي نقاط وإلا التفاصيل فكل كتاب يحتاج إلى حلقة.
1: نعم.
0: نعم. نعم. العناية بالمساجد. نعم. من خلال أولا البناء.
1: نعم.
0: أو إعادة البناء. نعم. والترميم، ولا سيما يعني انت عندما نقول عن إعادة الترميم فهنا المساجد العتيقة التي هي بنيت يعني في القرون الماضية، فإنها سبحان الله العظيم تكون يعني عندما تكون هناك الترميم يكون مع الحفاظ على الطابع المعماري الأصيل التاريخي
1: لتلك
0: المساجد. نعم. وكذلك الإصلاح الديني كذلك. والمؤسسات الدينية والقيمون الدينيون لأنهم دائما يعطف عليهم مولانا أمير المؤمنين. أيضا في الشأن الديني كنا كتبنا كتابا آخر يعني كتابا آخر في الموضوع تفاعلا مع خطة تسديد التبليغ، سميناه بإمارة المؤمنين ودورها،
1: واهتمامه أيضا بالزوايا.
0: صحيح.
1: كل سنة هناك جائزة.
0: نعم. صحيح. اهتمامه
1: جميع أنحاء المملكة وهذا
0: صحيح.
1: عمل جيد.
0: اهتمامه بالزوايا، ويعني أنا كنت رجعت للإحصاءات الرسمية توجد تقريبا 7090.
1: نعم.
0: بين في المملكة المغربية الشريفة بين زاوية وضريح وزاوية وضريح، يعني كلما كانت هناك زاوية تحتاج إلى الترميم والإعادة البناء فيعني يكون هناك أمر مولوي سامي لمولانا أمير المؤمنين، فيعني يتم التدخل. أيضا الهبات الملكية التي ترصد لهذه الزوايا والشيء بالشيء يذكر، هذه الهبات يعني تعطى للفقراء والمساكين والأيتام، وهذا ما يسمى بالعطف الملكي السامي.
1: نعم.
0: والتكافل الاجتماعي يعني بين يعني الزوايا أهل الزوايا وبين الناس الفقراء والمساكين. هذا الكتاب الثاني إمارة المؤمنين ودورها في تحقيق الحياة الطيبة منطلقة التأصيل ومقومة التنزيل، يعني قدم له فضيلة الدكتور الأستاذ المؤرخ سيدي عبد الله بوصوف، وهو الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، لأن الدكتور هو مهتم

0: إمارة المؤمنين، وكتب مجموعة يعني من المقالات، وكتب كتابين ربما في إمارة المؤمنين، فتم اختياره ليكون يعني مقدم لهذا الكتاب. أنا نسيت شيئا أن أذكره في البداية، هو أنه عندما يكون ما جرت به العادة المنهجية عندنا، أننا عندما نؤلف كتابا يقدمه لنا يعني إما عالم دكتور أو يعني عميد كلية أو منسق ماستر، فيكون هناك نستحضر، نحن نتكلم على إمارة المؤمنين فنستحضر البعد المؤسساتي الشرعي، فغالبا ما يكون هناك يعني مجموعة من الرؤساء المجالس العلمية المحلية قدموا لنا، وإما يعني وإذا كان هناك أيضا البعد الشرعي أيضا يقدم لنا يعني بعض العمداء كعميد كلية يعني الشريعة مثلا قدم لنا كتابا جزاه الله خيرا عميد كلية الشريعة بإتمنه. بالتالي هذا الكتاب إمارة المؤمنين ودوره في تحقيق الحياة الطيبة يعني كتبناه يعني بمناسبة يعني خطة تسديد التبليغ، هذه الخطة المباركة التي ترمو إلى إصلاح تدين الناس وإلى ربط الإيمان بالعمل الصالح وكذلك العبادات بثمارتها حتى نعيش حياة طيبة. فبينا هذه انطلاقا من العدة يعني المصدرية، اعتمدنا على عدة مصدرية مهمة جدا لنبين هذا الأمر حتى تكون التكلفة يعني تنخفض، هذه التكلفة يعني الإنسان عندما يحترم قوانين السير تنخفض نسب الوفيات، تنخفض نسب الجرحى، تنخفض نسبة الضغط على المستشفيات، تنخفض التكلفة المادية في المركبات، كذلك عندما المواطن يعني يكون يرشد الطاقة سواء الكهربائية أو المائية، نفس الشيء أيضا يتم ترشيد هذه الطاقة فتنخفض التكلفة عموما، تكلفة يعني هذه الطاقات. أيضا عندما يحافظ على نظافة البيئة والمحيط فإنه يعطي بعدا جماليا للبيئة والمحيط، وعندما يتقن الإنسان عمله كان أستاذا أو طبيبا أو مهندسا أو فلاحا بصرف النظر عن عمله فإن عمله هذا المتقن يساهم بشكل مباشر في النماء والازدهار، وهذا ما سماه مولانا أمير المؤمنين في إحدى خطاباته بالمغرب الصاعد. نحن نريد الآن المغرب الصاعد، والمغرب الآن يعني مقبل على أوراش كبرى جدا في التنمية، وفي أوراش كبرى أيضا في كأس العالم 2030 إلى آخره، هذا يتطلب أن يكون أن تكون الجهود متضافرة وأن تكون هناك يعني تعاون بين جميع الناس في إطار المواطنة الصالحة وفي إطار المواطنة الصادقة وفي إطار حب الوطن، لأن عندما يكون هناك حب للوطن الإنسان المواطن الصالح المواطن الصادق يعني يضحي بالغالي والنفيس من أجل أن تعلو يعني يعلو الوطن وأن يحقق في ازدهاره وتنميته. لأن هذا هي أهم شيء،
1: وهذا ما عبر عنه الشعب المغربي دائما في تلاحمه الدائم وتوحده في كل يعني ما تمر به البلاد من أفراح ومسرات. إذن هذه السلسلة بكل تأكيد هي إضافة نوعية أستاذ ياسين، أنت وزميلك أمين أنغيرة، لتعود إضافة نوعية ومهمة مهمة جدا لما ذكرته. ولنمشي بحول الله للمحور يعني الأخير والرابع في هذه الحلقة، اللي حقيقة هي حلقة مميزة أعطيتنا فيها توضيحات مهمة مهمة جدا، ألا وهو يعني كما نعلم جميعا أن جلالة الملك له عناية يعني يعتني بالمناسبات الدينية والوطنية بصفة خاصة، وهذا ما نختارك تعرف المستمعين عليه، واللي يتجلى في خلال يعني هذه الأعياد المناسبة اللي كعيد العرش مثلا ثورة الملك والشعب، عيد الشباب، عيد المسير الخضراء، ذكرى وفاة جلالة الملك محمد يعني الخامس طيب الله ثراه، وذكر وفاة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه أيضا، وأيضا عنايته السامية بذكرى المولد النبوي الشريف كما ذكرت سابقا. هذه مناسبات يعني يعتني بها جلالة الملك بصفة خاصة، وأيضا يعتني بها الشعب المغربي غاطبة من طنجة إلى القويرة ويحافظ عليها دائما بطبيعة الحال وعلى يعني تخليدها في أوقاتها بكل فخر واعتزاز. نعم،
0: هذا هو فعلا هذا هو المحور الأخير من السلسلة، وهو محور الأعياد الوطنية والدينية، وكل أمة هي تفتخر بأعيادها
1: وبأمجادها
0: وبتاريخها التاليد. ونحن في المملكة المغربية الشريفة من أقدم يعني الدول في العالم، يعني نتكلم على الدولة الإدريسية وهي امتداد للدولة

0: المرابطية وهي امتداد للدولة الموحدية، إلى أن وصلنا إلى يعني دولة الأشراف العلويون على يد مولاي علي الشريف رحمة الله عليه. أبدأ بآخر كتاب سيصدر إن شاء الله تعالى قريبا بمناسبة الذكرى 27 تبع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده على عرش أسلافه الميامين، وهو موسوم بعيد العرش العلوي المجيد بين الوفاء للبيعة والتوحيد للأمة.
1: نعم.
0: العهد المحمدي الزاهر ونموذجا. إن المتأمل والمتدبر لهذا العنوان لا يتضح له أن الكتاب يعني سيصدر بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأيضا ما دام أن العنوان يلخص مضمون الكتاب فإنه سيركز على محورين كبيرين بمناسبة أيضا هذا ستكون فيه 500 صفحة، وهو الوفاء للبيعة الشرعية أو مقتضيات البيعة الشرعية التي فيها الدعاء والنصرة والتأييد والسمع والطاعة، وأيضا أن إمارة المؤمنين توحد الناس وتوحد الأمة، توحد الناس وتقضي على كل خلاف وترسخ الأمن الروحي للناس والعدل والمساواة، وهذا يعني واضح لله الحمد في مملكتنا المغربية الشريفة من طنجة إلى القويرة. إذن هذا هو آخر كتاب إن شاء الله في هذه السلسلة، ليس آخر ولكن آخر إصدار لحد الآن، وهو الإصدار رقم 13 كما قلت. أما بالنسبة لباقي الكتب الأخرى التي ذكرت أستاذ في المحاور السابقة، وهي يعني بمناسبة المناسبات الوطنية والدينية، أنا سأذكر بعضها يعني اختصارا لا أريد الأطيل. بمناسبة عيد ثورة الملك والشعب وعيد الشباب في السنة الماضية، أصدرنا كتابا سميناه بإمارة المؤمنين ومظاهر العناية بالمناسبات الدينية والوطنية.
1: جميل.
0: ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب ونموذجين. وفي هذا الكتاب يعني قمنا ببيان هاتين المناسبتين وبيان سياقهما، وأهم شيء دائما نختم كتبنا لماذا نحن نكتب، هل من أجل الكتابة فقط، هل من أجل الإصدار؟ لا، وإنما من أجل بث فكرة وإرسال رسالة للناس وللناشئة، وهي ربطهم بهذه المناسبات الدينية والوطنية، وربطهم كذلك بالتاريخ التليد للمملكة المغربية الشريفة. أيضا أصدرنا كتابا بمناسبة يعني الذكرى 27 لوفاة المغفور الإلهي له جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تعالى، يعني في السنة في هذه السنة أو في السنة الماضية عفوا، وسميناه بمؤسسة إمارة المؤمنين ودورها في حماية الملة والدين، جهود الملك جلالة الملك الحسن الثاني أنموذجا. هذا قام بتقديمه يعني الدكتور أنزلال الحسن، وهو النائب الجهوي للنيابة يعني المندوبية السامية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير بالنيابة بجهة العيون الساقية الحمراء. وبينا فيه جهود جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله تراه في توحيد الأمة، نحن نعلم أنه يعني في 75 كانت قبلها استرجاع طرفايا سيدي فني ثم طرفايا، ثم بعد ذلك يعني المسيرة الخضراء المضفرة، ثم يعني استرجاع وادي الدهب في 79. أيضا من بين الكتب التي كتبناها بالنسبة للمناسبات الدينية والوطنية أيضا كتاب خصصناه لجلالة الملك محمد الخامس طيب الله ثراه، وأيضا أصدرناه بمناسبة يعني ذكرى وفاته. وفي السنة الماضية أصدرنا كتابا من جزئين يعني حول المسيرة الخضراء، 50 عاما من الرقي والإزدهار، 50 عاما من تلاحم الملك والشعب. هذه المسيرة اللي هي دائمة ومتجددة وقد بيناها في الكتاب. الجزء الأول خصصناه لفترة جلالة الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه، والجزء الثاني خصصناه لفترة يعني في هذه الفترة المعاصرة فترة أمير المؤمنين محمد السادس نصر الله وأيده، وسبحان الله العظيم

0: تصادف إصدار الكتاب مع يعني خطاب جلالة الملك في عيد الوحدة. في عيد الوحدة، فاللهم اجعل يعني دائما الوحدة هي شعارنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين محمد السادس، نصره الله وأيده. طبيعة الحال، هذه الكتب التي ذكرت الآن، وهي ذكرت بعضها فقط لا أريد أن أطيل، دائما نقوم بقراءة في الكتب، لأن هذه هي المرحلة الثانية، لأن المرحلة الأولى تكون مرحلة التأليف، وهذه المرحلة حتى لا يظن المستمع الكريم على أنها مرحلة سهلة، تأخذ الليالي ذوات العدد وتأخذ الأيام وتأخذ الشهور، فليس بالسهل أن تؤلف مقالا، فما بالك بكتاب. وبعد ذلك تأتي مرحلة أخرى، وهي مرحلة التدقيق اللغوي، التدقيق اللغوي والتصحيح ومن الأخطاء وكذا. ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التصفيف، فمرحلة الطبعي، ثم مرحلة الثانية، وهي مرحلة القراءة، وغالبا ما تكون، وهذه يعتبرها قراءة في المشروع. فأنتم مشكورون يعني لإذاعة الدخلة الجهوية على أنكم كنتم سباقين لاحتضان هذه القراءة، وهي قراءة مهمة جدا، قراءة في المشروع، لأنه مشروع ليس كتاب، ومشروع مهم جدا يهدف إلى مسألتين اثنتين. المسألة الأولى هي بيان أن إمارة المؤمنين بالمغرب نعمة كبيرة جدا،
1: الحمد لله،
0: وآثار هذه النعمة هي واضحة للعيان.
1: نعم.
0: المسألة الثانية أنها يعني من الخصوصية المغربية التي تميز بها المغرب عن باقي الدول، أقولها يعني تميز بها المغرب عن باقي الدول.
1: صحيح.
0: هذا المشروع كما قلت فيه يعني باقي فيه بعض إن شاء الله المواضيع التي خصصناها، يعني سنخصص كتابا في جهود أمير المؤمنين في خدمة المساجد، يعني المساجد والزوايا. أيضا سنخصص موضوع حول الثوابت الدينية اللي هي العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين، وسنخصص كتابا آخر أيضا بمناسبة عيد الوحدة، سنجمع فيه الظهائر والمراسلات والبيعات والعقود التي يعني تربط الصحراء المغربية بالعرش العلوي المجيد، وكتابا آخر حول الجالية المغربية يعني وعناية جلالة الملك بهذه الجالية وتحسين أمنها الروحي وتدينها حتى لا يكون هناك تطرف ولا تشدد، ويحميها من من من جميع الانحرافات، وهذا من عطف مولانا أمير المؤمنين على رعيته في الخارج. وأيضا يعني سنخصص كتابا مهما، وهو يعني سنبين عناية أمراء المؤمنين سلاطين الدولة العلوية الشريفة بالكتاب. احنا عدنا سلاطين علماء، هذا لا يعرفه كثير من الناس. السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي توفي سنة 1204 عنده كتب أذكر منها مواهب المنان بما يتأكد على المعلمين تعليمه للصبيان، هذا كأنه توجيهات تربوية وبيداغوجية أرسلها للمعلمين وللأساتذة لكي يعني يقوموا بتطبيقها وتعليمها للمغاربة يعني التلاميذ والطلبة. أيضا عنده كتاب الفتوحات الإلهية في أحاديث خير البرية، في أحاديث جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أيضا المولى عبد الحفيظ عنده كتب، أيضا جلالة الملك حسن الثاني عنده كتب يعني التحدي إلى آخره. وبالتالي نحن سنخصص كتابا يقوم بدراسة هذه الكتب السلطانية، لأن يعني أي شيء مرتبط بإمارة المؤمنين هو فيه بركة، ونحن هنا نبتغي فيه وجه الله عز وجل أولا، وثانيا أننا نخدم يعني هذا البلد الأمين، وثالثا يعني نخدم مولانا أمير المؤمنين ببيان هذه يعني الميزة التي تميز بها المغاربة يعني منذ القديم.
1: وتستمر مسيرة النماء في جميع أنحاء ربوع المملكة ليحتل المغرب مرتبة مهمة ومهمة جدا وسط دول العالم، تقدم ملحوظ وازدهار نشهده كل يوم بطبيعة الحال تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأيده وحفظ جميع أفراد الأسرة العلوية الشريفة. باسمكم جميعا أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أشكر ضيفي الكريم.

الدكتور ياسين بن روان باحث في التراث الصحراوي المخطوط، وأتمنى له من كل قلبي التوفيق، هو وزميله أمين نقيرة، في يعني تكملة هذه السلسلة المهمة والتي تعرفنا من خلالها اليوم على يعني معطيات تاريخية دينية. أتمنى أعزائي المستمعين أعزائي المستمعات أن تكونوا قد استمتعتم معنا واستفدتم من خلال هذا الخاص عن ذكرى عيد العرش المجيد الذي يخلده اليوم الشعب المغربي غاضبة من طنجة إلى البويرة. لكم تحيات الدوشة بكار أيوب حلمان وأنا الهاشمي في المحافظة. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.

احتفاء بالذكرى 27 لتربع أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الملوك العلويين الميامين. إذاعة الداخلة تواكب هذا الحدث الوطني المجيد. برمجة خاصة ومتنوعة تتضمن برامج وحوارات وربورتاجات تسلط الضوء على الدلالات الوطنية لهذه المناسبة الغالية وعلى ما تحقق من منجزات تنموية تحت القيادة الرشيدة لعاهلنا الكريم. سبع وعشرون شمعة مضيء على درب التجديد والتشييد، البناء والنماء.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

خطوات الخير شفنا يوم وبركات شفنا خطوات الخير شفنا يوم وبركات تضحية مجهود كبير

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة وخليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل

0: خلجان في العالم، وحد الفضاء ما شاء الله كي تردد ليه العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي يتميز بكتبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كي يجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الدخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهذا الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي. وكيف قلت، هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع، مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. وياك إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي ولي الحاتم. إذا سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصوها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا، بعد ما مرحبت بك، أولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، إمتى انطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي أي سنة تقريبا؟ نعم سي صعيدي.
1: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان، نظرا لكثره الاسماك المتنوعه فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخره آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدوده من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيدان في منطقة شمال غربي أفريقيا، ويطلق عليهما اسمان بالعربية هما الطوران الإفريقيان، والطور وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب إذا بعد ما جاوبتي سؤال الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج واد الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة. عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار روخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال التشابه الطرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان ومن

0: منها خليج والدهب وديب. سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلامك كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه سيساعدني.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريهط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذا مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج وادي الذهب باعتباره أحد أجمل خلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وايضا كيهم الرياضات اللي اصبحت اليوم مدينه الدخله قبله عالميه للرياضات المائيه، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اليوم كيساهم في اقتصاد جهتنا من خلال تربيه الاحياء المائيه، وكيف شرنا بان مدينه الدخله احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها مشكورا، اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: واخداك هنيها بكيفك يشمع واخداك هنيها
1: ايديكم يلا

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3

أتفام تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها للإذاعة أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: مجاهد مجاهد قم يا شيخ مجاهد. أم عبد العزيز تريد أن ترحل عنا يا شيخ مجاهد.
1: ماذا هناك يا زوجتي؟
0: لست أدري ماذا يحملها على الإصرار على الرحيل.
1: إلى أين يا أخت الإسلام؟
2: أرض الله واسعة يا أخا.
1: وهذه بعلبك أرض الله يا هنتا.
2: أشكر لكما حسن الصنيع معي وولدي، ولكني عزمت وتوكلت على الله.

0: يا ولدي يا ولدي، رحماك بأمك فلا تزد همها وهمك. يا بني، أنت هنا غريب في الكرك إلا على ربك، فلا تصغي لما يعيرك به الصغار، واسمع لما أقول يا عبد العزيز.
1: سمعا وطاعة يا أماه.
0: قل ما أقول يا بني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. هيا اقرأ أنت وحدك.
1: أمه.
0: إيه يا عبد العزيز؟
1: لمن يقول الله تعالى هذا الكلام؟
0: لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل أعطاه الله الجنة يا أمه؟
0: نعم، صلى الله عليه وسلم.
1: وما هي الجنة يا أمه؟
0: خير دائم ونعيم باق يخلد فيها المتقون يوم يبعثون. هيا اقرأ يا ولدي.
1: أريد أن أعرف.
0: لا تكثر يا بني في الأسئلة على أمك واقرأ.
1: أريد أن أعرف قبل أن أقرأ.
0: احفظ أولا واقرأ ثم أشرح لك.
1: اشرحي لي وأنا أحفظ.
0: يا ولدي يا ولدي، لا تكثر مع الجدل، فورائي كثير من الأعمال. هيا اقرأ.
1: أنا لا أقرأ حتى أفهم.
0: أنت ولد عنيد يا عبد العزيز، وسأغضب منك إذا لم تطعني. هيا اقرأ.
1: أنا أريد أن أفهم.

0: تريد أن تفهم كل شيء؟
1: نعم، أفهم فأحفظ.
0: إذن سأذهب بك في الصباح إلى الشيخ مسرور لتحفظ عليه القرآن وتفهم.
1: حقا يا أمي، سأذهب كالأطفال الكبار.
0: أيسرك هذا يا عبد العزيز؟
1: نعم، يسرني كل السرور.
0: يشرح الله صدرك يا حبيبي.

0: نعم يا شيخ مسرور.
1: لما لم تحضر البارحة يا عبد العزيز؟
0: ذهبت إلى المسجد عند الشيخ مأمون بن محمد.
1: لما يا عبد العزيز؟
0: أسأله فيما كنت أسألك عنه.
1: ولما تذهب وتسأله يا عبد العزيز وأنا أعلمك منذ 3 سنين؟
0: لأنك لم تجدني على ما سألتك عنه.
1: ولما تسألني كثيرا يا عبد العزيز؟
0: لأنك قلت لي إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من القرآن 10، فإذا تعلمناها وفهمناها حفظنا غيرها.
1: وكم حفظت وكم فهمت يا عبد العزيز؟
0: حفظت القرآن كله والحمد لله، ولكني لم أفهم كثيرا منه.
1: وماذا تريد أن تفهم يا عبد العزيز؟
0: أريد أن أفهم معنى ما حفظت.
1: وهل سألت الشيخ مأمون بن محمد في كل ما حفظت؟
0: سألته وأجابني، حتى قلت له: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ثم سألته: هل قال الله لهم جملة أم تفصيلا؟
1: وهل أجابك في هذه يا عبد العزيز؟
0: قال لي إنه سيسأل ليعرف ثم يجيبني.
1: إذا لماذا لم تحضر ولماذا تأخرت اليوم ما دام لم يجبك؟
0: لأني أريد أن أفهم.
1: اسمع يا عبد العزيز.
0: نعم.
1: اقرأ علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. أكمل.
0: وما هي مفاتيح الغيب يا سيدي؟
1: هل أجابك عنها أيضا الشيخ مأمون بن محمد يا عبد العزيز؟
0: لا، لم يجبني، ولكنه قال لي إن الله سبحانه وتعالى وحده خلق الكون وخلق الخلق على ما كان وما هو كائن وما هو سيكون، وكشف عما كان فعلمناه فعبدناه، وأمسك عنا ما سيكون لنخشاه ونتقيه، وهو وحده يعلم غيب السماوات والأرض وما فيهن، وإليه يرجع الأمر كله، والله أعلم.
1: لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. اسمع يا عبد العزيز.
0: نعم.
1: إنك يا بني قد استبقت سنك وكبرت على حفظك عندي، وإني لا أزيدك من العلم غير الحفظ، فاخبر أمك بهذا عني ولا تعد إلي.

0: هو أخبرك بهذا يا عبد العزيز؟
1: قد صدقتك يا أمي، واعلمي أني أطيعك إحسانا ولله خشية، فلا أحب أن أغضبك.
0: بل أغضبتني لأنك لم تخبرني أنك كنت تتخلف عن الشيخ مسرور لتذهب إلى الشيخ مأمون بن محمد.
1: يا أمي ولك علي الطاعة، ولكنك أرسلت بي لأحفظ وأتعلم، وقد حفظت عند الشيخ مسرور

0: شيخ مأمون.
1: أقول إني لا أستطيع أن أعلم ولدك يا أم عبد العزيز.
0: ولكنك علمت.
1: ما علمته العلم الذي ينبغي لمثله، ولكني أجبت في بعض المسائل التي أعلم بأخبارها.
0: فلما كنت تستبقيه معك ولا تأمره بالذهاب إلى الشيخ مسرور؟
1: يا هنتاه ما استبقيته، ولكنه لم يكن يرغب في الذهاب إلى الشيخ مسرور، لأنه كان يريد أن يعلم معاني القرآن، ولا أدعي العلم بكل ما يسألني عنه.
0: ولكن الفتى أعجب بعلمك ويريد أن يستزيد منك.
1: إن ولدك هذا يلجمني بالسؤال، فلا أستطيع الإجابة بما يريد، فهو لا يسأل إلا في كبريات المسائل.
0: إنك لا تخطب الجمعة في الناس وتعلم الدرس للكبار.
1: إنما أعلم العوام من الناس، أما ولدك هذا فإن عقله يسبق سنه. فخبريني، كيف كان حال أبيه من العلم؟
0: رحم الله أباه، كان على فضل من العلم والجهاد.
1: وأنت على فضل من الخلق والدين يا أم عبد العزيز.
0: حياك الله يا شيخ مأمون.
1: فمثل ولدك وذاك أبوه وأنت أمه لا يبقى هنا ليتعلم علم العوام، وإنما هو أهل لأن يتعلم على الشيخ مكحول الدمشقي.
0: ومن يكون الشيخ مكحول الدمشقي يا شيخ مأمون؟
1: هو عالم الشام في مسجد دمشق، وهو تابعي من خيرة التابعين، وإن من أمراء بني أمية من يتعلم عند قدميه.
0: فكيف بهذا الفتى الذي ما بلغ الحلم بعد أن يتعلم على يديه؟
1: إن في ولدك من النجابة وحسن الإدراك ودقة الحفظ ما يكون له عند الشيخ مكحول خير شفيع.
0: إذن أرحل به إن شاء الله إلى دمشق.
1: لا لا يا أم عبد العزيز، فإن عليه أن يتعلم الكتابة قبل أن يذهب إلى هناك.
0: يتعلم الكتابة؟
1: نعم، فالكتابة أم القراءة.
0: إذن علمه أنت الكتابة يا شيخ مأمون.
1: أعلمه أنا الكتابة؟
0: نعم، ولك عندي عطاء ما تريد.
1: لا عطاء ولا مبرور، في الجهل بالكتابة أنا كالشيخ مسرور.

0: بعده يا عبد العزيز.
1: ليس بعده يا أمي.
0: ماذا فعلت اليوم؟
1: لم أتعلم حرفا.
0: لما يا عبد العزيز؟
1: لأن الرجل الذي ذهبت إليه داعي كاذب يخطئ في قراءة القرآن، فكيف سيكتبه؟
0: يا ولدي يا ولدي، حيرتني معك. فما أفتى وأرحل بك من مكان إلى مكان لتتعلم الكتابة عند من أسمع أنهم يكتبون، وأنت في كل مرة ترى فيهم رأيا يحير عقلي معك.
1: وما ذنبي أنا وهم لا يعرفون؟
0: أين أذهب بك يا عبد العزيز؟ أين؟
1: اذهبي بي إلى دمشق يا أمي.
0: دمشق؟ عند من في دمشق يا بني أذهب بك؟
1: عند شيخ مكحول.
0: وماذا يصنع بك وأنت لم تتعلم الكتابة بعد؟
1: اذهبي بي إلى هناك وسوف ترين ماذا أصنع.
0: بدون الكتابة لن أذهب بك، هل تسمع هذا يا عبد العزيز؟
1: وبدون الكتابة سأذهب معك إلى هناك ولن أعود.
0: ماذا تقول يا عبد العزيز؟

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوة من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني رشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
4: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.